منصتك الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فام في المهدية، 104.5 فام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

معايا في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معاك.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيكونت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معاك.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة فام في المهدية، 104.5 فام في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

الموسيقى على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معك.

www.mfmtunisie.net على الصفحة في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام، راديو ام اف ام ديما معك.

105.5 اف ام في الهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

لك إن الله الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا

قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا.

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام

يسبح ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصلاة

له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.

به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كما

هم ويدرؤون. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون.

وجنا لجنابك نقصد والأنفس في أوج اللاجئ وإلى

العلاجي عجنا لجنابك نقصد والأنفس في أوج اللياجي وإلى

روح حياتي ليك اسم الله من عينيك يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك.

0: اسمع الموجة.
1: النساء النساء النساء النساء الله يعين.

خمسة فم في المهدية، 104.5 فم في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

0: توا من يمتع السباح اللي مثل MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر بأسوان معال العار. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
2: Sur votre radio.

0: صباح الخير، صباح الخير ليوم جديد، لأماني استيقظت معنا وأحلام توسدت أيامنا. صباح الكلمة الطيبة التي تجبر القلوب، صباح جميل اللهم بشارة ننتظرها وأياما تسر نحن بأمس الحاجة إليها. اللهم رحماتك التي نحتاجها وعافية تنعم بها علينا ويقينا يريح القلوب. صباح الخير وأسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم الخميس 6 أوت 2026، الموافق ل 23 صفر 1448 هجري. صبحية جديدة من نوض بدل المود، يوم خميس إن شاء الله يا ربي تتجدد اللقاءات فيه ويتجدد الموعد كالعادة مع نوض بدل المود، البرنامج الصباحي الماتينال الصباحي اللي تعودتوا بيه واللي تعودنا زادة احنا بيكم وبوجودكم وبلمتكم معنا. صباح الخير، صباح القوى البنينة، صباح البسمة المزيانة، وصباح يا ربي يكون بكل رزق وبكل بركة. الحمد لله على كل حال، والحمد لله على نعمة الصحة والعافية، ويا ربي إن شاء الله ديما تكونوا لاباس وبخير. صباح الورد للناس المزيانة، وصباح الخيرات لكل إنسان اليوم بيش يصبح علينا وناوي يصبح علينا أو صبح علينا من خلال استماعه لإذاعتنا المزيانة. رمرومتي تعود، ويوم الخميس يكون ديما سبيسيال معها. اليوم معانا في الكوتي تكنيك والإخراج وراء الكونسوليت وما بين الفلس غاطسة، ما نحكي لكمش على كل عالم الجميل اللي توحشتوا يا رمرومتي. صباح الأنوار رمرو،
1: صباح الحب والفل والورد والياسمين، وصباح القهوة البنينة
0: البنينة سكر مر روحي عرفتها. اليوم انكيت زهرة باش يطلع نهارنا مزهار، نهارنا مزيان. وكل وريدة هذي كاش سبتها الوريدة اللي بحذا الكيس، احنا يا بوكينا واريا
1: وريدة،
0: يا وريدة
1: مشموم
0: فلتي. اما محليها
1: مشموم عنده
0: اي المشموم
1: بحد لقيل وزيلة.
0: ايه اوكي، احنا فل وياسمين، احنا تونس العزيزة وهذيك هي يعني طابعنا ودنيتنا المزيانة. صباح الزين والعين يا للا، وصباح الاشراقة، وصباح الطاقة المميزة، وصباح الاناقة والجمال والكلام المميز والريحة البنينة، هكا ريحة البارفان تضرب. صباح الخير يا جمالي اناقتي قبل كل شيء، اش قلت رمروم بدون اختلاف في الحاجة هذي. صباح الخير وصباح البركة وصباح الجمال، وصباح يا ربي بكله إن شاء الله يكون مزيان وكله يكون حلو برشا، وربي يحفظكم ويحفظنا، وربي إن شاء الله يجبر بخاطرنا وبخاطركم، وإن شاء الله يا ربي نقضي واليوم صبحية مزيانة ونحقوا فيها اللي نتمناه الكل. على ذكر تحقيق الأمنيات، اليوم عنا شوية فقرات الحقيقة، لكن اليوم عودة من جديد للقناص بعد طول راحة. الناس ترتاح شهر هو ارتاح أكثر، يعود من جديد ويعود للميكروفون ويعود الحقيقة الجمهور الكبير، ويعود باش يسمعكم، يرجع لكم باش يسمع تشكياتكم، يرجع لكم باش أي إنسان اليوم سكر الباب في وجهك أنت يلي تسمع فيها أكيد ببين لما فهم محلولة باش توصل صوتك، الميكرو باش يكون محلول، والحلقة باش تكون خاصة بكم متومة، خاطر عانينا برشا وعانيتوا برشا. اليوم أما فهم من خلال برنامج القناص حاتم جلاسي اللي باش يكون منورنا إن شاء الله العشرة متاع الصباح، باش يحل التليفونات ويستقبل تليفوناتكم بكل حب، باش يكون معاكم، باش يلمس مشاكلكم، باش يسمعكم، باش يتمكن زادة من الحلول. إن شاء الله يا ربي نلقاو الحلول زادة اليوم مع طرح المشاكل، وهذا راهو احنا اللي نسعاوله، وهذا اللي نحبه نعملوه دائما في برامجنا، واللي نحبوه يصير في برامجنا. دونك عودة القناص حاتم جلاسي إن شاء الله العاشرة صباحا شي يكون موجود. للي يحب يتصل بينا، وللي باب المسؤول تسكر في وجهه، واللي باب الحلول ما قاوش أكيد 93 213 219. نعاود رقم الإذاعة الشهير 93 213 219، اطلبونا ومرحبا تليفوناتكم الكل أبارتير من العشرة نبدأ ناخذوا في التليفونات، ومرحبا بالجميع بدون استثناء بكلكم، نجموا تكلمونا. وأي إنسان عنده مشكلة، مشكلة ماء، مشكلة ضوء، أي مشكلة اليوم مرحبا بكم، وصلوا الصوت ويا ربي إن شاء الله بالحلول. رمرومتي اكيد مواصلين عنا بعد شوية باش نشوفوا اكيد فقراتنا القارة طقسنا ابراجنا او ابراجنا اذيك اللي ما تغيبش على الماتينال الحظوظ نبدأ بها الكلمة المزيانة الكلمة اللي تهزك الابعد الابعد الاماكن. ساعات الانسان يقوم هكا داخل بعضه يقول يا ربي ان شاء الله خير واحنا نحبه نقولوا لكم الخير ونحبه نكون معاكم بكل الكلام اللي يعبر على الخير. شطوتنا اليوم كالعادة وكما متعودين

تقرأوه إن شاء الله ابتداء من اليوم 6 أوت إلى غاية 23 أوت 2026 بمعرض سوسة الدولي. تفاصيل حصتنا بكل تواضع هذه هي اليوم حصة مزيانة برشا, وأكيد مواصلين معاكم بعد 11. سامية قعلول إن شاء الله ربي يبارك في من ومن حسن إلى أحسن. شكرا ليك, يعطيك الصحة يا سامية, مرسي بوكو, شكرا, وتقول صباح الخير, وربي يجعل الصباح هذايا نور في القلوب وبركة في الأرزاق وتوفيق في الخطى وسعادة لازم الأيام يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم بكل خير وجعل يومكم مليئا بالرضا والنجاح. على الإسكندراني صباح الفل والياسمين, بالتوفيق أختي قمرة ريم, وصحة وبالشفاء لقيوة, يعطيك الصحة وكقيوتنا. كل نهار خميس نترشفوها راسي راس ريم مع بعضنا, ود ود ود ديريم, عرفت هما مصفيه حساب جمعة كاملة. اش صار, اش كاين, اش عنا, اش معني, شنو فما غدوة, شنو فما اليوم, ان شاء الله ديما ملمومين يا رب العالمين. سامية قعلول, رمرومة البارفان ريحته بنينة وصلتني, ما نحكي لكش على بارفان رمروم اليوم, يزوي باش نعمل لهم مسابقة على بارفان رمروم شنو اسمها, هي حاجة طندونس الحقيقة, اكاو ريحتها بنينة برش. منيرة عيات, صباح النور والسرور لأحلى ناس المهدية, نهاركم زين وبرضاية الوالدين وأحلى راديو أحلى مذيعة, يعطيك الصحة مدام منيرة, ميرسي بوكو. تقول أحلى قناص كذلك وربي عينكم. أي يا مدام منيرة, كان عندك حكاية مسالش حتى حكاية مزيانة, حتى قول لنا عسلامة صباح خير محليكم معلق 93-213-219. المهم نحب تليفوناتكم ونحبكم تشاركونا في الحصة هذية سبيسيال فرحة عاد بعودة القناص وأكيد عودة المواضيع الصحيحة. أني بالنسبة لي زادة باش نعاود نصبح على سامية قعلول اللي تقول إن شاء الله ربي بارك ومن حسن إلى أحسن, وتقول رمروم أغنية جميلة كيفك على الأب جمورة نتدلل عليك. تدلل يا غالية, تدلل, وأكيد الأغاني الجميلة الكل تسمعها يا ربي إن شاء الله يا ربي تكون أغاني مميزة, ويمتأكد عاد رمروم باش تدللنا بالأغاني المميزة اليوم الحقيقة. صحة وبشفاء قهوتكم, يعطيكم الصحة, تفاعلاتك برشا الحقيقة, مرسي على القلوب كروز وأزرق, ودنيا دنيا مزيانة منورة الصفحة متاعنا بكم, مرسي بوكو. أكيد مواصلين معاكم بكل حب, نسمع أول فاصل موسيقي شيرين والتندنس تباعا, من التندنس البارفان للأغاني يعني.

مواصلين مازلنا معاكم راجعين من جديد وبعد الفاصل الموسيقي نشوفوا طقسنا. طقس قليل سحب على كامل البلاد، الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمؤقتا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بخليج جابس، وتتراوح الدرجة القصوى للحرارة بين 32 و 37 درجة بالشمال والمرتفعات وبالمناطق الساحلية، وتكون بين 37 و 43 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. أوقات الصلاة لليوم: الصبح كانت 3:49 دقيقة، الظهر نص نهار 32 دقيقة، العصر 4:13 دقيقة، المغرب 7:23 دقيقة، أما العشاء تمام 9:00. شروق الشمس 5:28 دقيقة، أما بالنسبة للغروب سيكون 7:21 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، بعد الفاصل الموسيقي أبراجنا وحظوظنا.

0: 105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: عودة القناص يوم الخميس 6 أوت العاشرة صباحا، القناص يعود لطرح المواضيع والإشكاليات بكل شفافية على أثير أمواج إذاعة MFM. طرح، تحليل، معلومات دقيقة. القناص حاتم جلاصي يستقبل تليفوناتكم ويفتح المجال للنقاش. وصل صوتكم على 93 213 219. مع القناص لصوت المواطن أولوي.

عودة القناص يوم الخميس 6 أوت 10 صباحا. القناص يعود لطرح المواضيع والإشكاليات بكل شفافية على أثير أمواج إذاعة MFM. طرح، تحليل، معلومات دقيقة. القناص حاتم الجلاصي يستقبل تليفوناتكم ويفتح المجال للنقاش. وصل صوتكم على 93 213 219. مع القناص، لصوت المواطن أولوي.

رجعناكم من جديد مواصلين معاكم حظوظنا أبراجنا توت سويت. نبداو بالحمل والحم فرص مزيانة برشا إلا يمات هذوما باش تطرأ وبداية جميلة من نهار الاثنين. فما بدايات حلوة للحمل وفما فرص لإثبات الكفاءة، مهمة جديدة، مشروع جديد باش ترجع الحاجة جديدة أو تعود أو تبدأ حاجة جديدة. الحاجة هذية باش تعود عليك بالتقدير والامتنان وباش تعمل برشا حاجات مميزة وباش تسمع برشا كلام مميز يا حمل. كذلك الجانب بالمالي، الحقيقة قاعد ينتعش شيئا فشيئا ومصاريف تطرأ، رد بالك ركز روحك. احنا شو نقولوا باللغة العامية؟ نلزم الجيم يعني نشدوه، ولا معناها يلزمنا نكبسوا شوية، معناها ما نصرفوش برشا، نصرفوا على قد ما يلزمنا ندفعوا فقط، اوكي؟ مش ما يصرفش برشا. الثور خطة واضحة وامورك عال العال، فما تقدير مميز وفما خطط جاية، فما حويجات هكا جاية للثور. ان شاء الله يا ربي باش تعود عليك بالنجاح والتوفيق. قاعد تحذر، قاعد تطيب في حويجة سلة سلة، ريحة بديت تطلع يا ثور، والريحة بنينة برشا، والمجهود قاعد يثمن، والحقيقة فما برشا زاد ازدهار مالي بالنسبة للثور باش يشهدوا الايامات الجاية. فترة مليئة بالحركة والتغييرات يا جوزاء، فما خدمة فما خدمة فما علاقات مميزة فما حركية فما أجواء مميزة للجوزاء، وهو دايخ بالخدمة وشيخ في نفس الوقت. السرطان استقرار الحقيقة بعد سلسلة من التقلبات، ينهار يقوم لباس، نهار يقوم فادد، والنهار الثالث يقوم قالق. حسيلو السرطان ما عرفناش نركزو له كالنفسية متاعو. الفترة هذه الحقيقة فترة استقرار نوعي، والاستقرار هذا يبدأ شيئا فشيئا، لأن الثقة بالنفس راهي كيف تبعد على الإنسان ما ترجع إلا بعد جهد جهيد، وانت يا سرطان قاعد تستعيد في الثقة هذه شيئا فشيئا. سعيد. الأسد يستعيد زاد كذلك مش الثقة لكن الأصدقاء، يستعيد التواصل المزيان للأصدقاء للزملاء للمحيطين شيئا فشيئا، تتدرج الأمور نحو الانفراج يا أسد، وتكون علاقات ناجحة وتكون الحقيقة متميز في العمل. العذراء التفاصيل الصغيرة اللي قاعدة تستنزف في طاقتك راهي ما تخليكش تقدم، راهي تخليك واقف في نفس الخط، لذا نركزوا ونركزوا في خططنا، نركزوا في خطواتنا، نركزوا في خدمتنا. فما ازدهار ملحوظ وفما أبراج فلكية تبشر العذراء في الجانب المالي بالازدهار الواسع، حذر لي روحك يا عذراء. الميزان مرحلة تحمل الكثير والكثير والكثير كما قلتش البرشة من التوازن، رغم بما انه الكثير والبرشة كيف كيف، اما الدرجة دي ما خير، الدرجة دي ما خير، رغم انك تتجه الى اتجاهات متناقضة وتحس روحك عايش التناقض، الا انه اخيرا تتكلم تاخذ القرار المناسب، تعبر يا ميزان. نجم نقول لك رد بالك على روحك وعلى صحتك وعلى نفسيتك، خاطر انضاء الناس مش نرضيو الناس على حسابنا، لا والف لا يا ميزان، انا ومن بعد الطوفان مش لك الدرجة، اما زادة نفسك عليها عندك عليها حق، نتهتموا برواحنا راهو ونهتموا بغيرنا، اما رواحنا قبل. العقرب الحقيقة فما برشا قراءات مميزة للعقرب، والعالم الفلكي يبشروا مش تنعويشة مش ازدهار برشا في المجالات الكل. العقرب الحقيقة فما أمور ياسر مميزة باش تصير لك البريود هذي والفترة هذي، وكي نقول البريود هذي نحكي على شهر أوت بالتحديد، ترى النجاح، ترى إثبات القدرات، تلحظ الازدهار وتلمسه. كل فلوس ما عليك تبدأ تعد فيها يا عقرب ساعات، رد بالك واستحفظ.
القوس تحسن ملحوظ وعدم التسرع منصوح به يا قوس. قاعد الحقيقة تغوص في تجارب جديدة وقاعد تخوض في برشا أفكار زادة جديدة، والنجم نقول الخطوات بدأت بالنسبة ليك تبدأ واحدة واحدة. ورد بالك عدم التسرع في اتخاذ القرار، عدم التسرع في الكلام. شوف لسانك ريتك اللي يقول لك يلزمك الدور سبع مرات وبعد تخرج الكلمة يا قوس، هذا شنو هو يلزمك البريود هذي. الجدي اعتاب مرحلة جديدة. كيقول اعتاب مرحلة جديدة اش معناها؟ معناها قادم على مرحلة جديدة، مرحلة مميزة تحمل لك برشا مسؤوليات صحيح، برشا خدمة صحيح، لكن تحلك ابواب واسعة باش تحقق الهدف اللي انت لطالما انتظرته يا جدي. ربي يجيب الغايب على خير، وربي ان شاء الله يسهل لك ثنيتك يا جلي. هكا من قلبي ندعي لك، ورد بالك حد يقلل من قيمتك او انت توصل تقلل من قيمتك ومن قدراتك. الدلو فرص للتطور. الحقيقة شخصية اليوم مختلفة، الدلو اليوم محليه، الدلو تحسه اليوم قايم مصباح ويكتشف في نقاط القوة اللي موجودة فيه. نقاط القوة هي اللي باش تخدمك، ونقاط القوة هي اللي باش تكون بصمة يومك. هذايا حظ سعيد يا دلو. الحوت نجم نقول لليوم الحقيقة عندك ميزة مميزة يا حوت. كي نقول ميزة مميزة اش معناه؟ معناها اليوم الحاسة السادسة تخدم. اليوم الحاسة السادسة هي اللي باش تديريجي لك نهارك، هي اللي باش توجهك وتقول لك وين تمشي وين ما تمشيش، وشنو تقول وشنو ما تقولش، وشكون الشخص اللي باش تقابله وباش تتعامل معاه، وشكون الشخص اللي يلزمك تتفاداه اليوم. الحقيقة الحاسة هذه خدامة وتمنحك برشا برشا برشا قوة باش ما نقولش تميز ونجاح. هاي للحاسة السادسة. أما نعرفش عاد اللي يعرف حوت اسكو الحاسة السادسة اللي ترجع الحوت بالفايدة اسكو ترجع له اللي هو ولا معناه النجم نستشيروه. زعما انت تقول يا ريما اي كان فما حوت نسأله سؤال ونشوفوه. هاي ان شاء الله نهاركم زين، وان شاء الله حظوظكم مميزة، وان شاء الله يا ربي بالخير والبركة وبالصحة والعافية، والبركة خاصة في الصحة وفي الأرزاق.

0: mfmfm.net.
1: عودة القناص يوم الخميس 6 أوت العاشرة صباحا. القناص يعود لطرح المواضيع والإشكاليات بكل شفافية على أثير أمواج إذاعة MFM. طرح، تحليل، معلومات دقيقة. القناص حاتم جلاصي يستقبل تليفوناتكم ويفتح المجال للنقاش. وصل صوتكم على 93 213 219. مع القناص، لصوت المواطن أولوي.

0: عاد يتجدد مع معرض سلسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقى كل ما تشتلعين يزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سلسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: ارجعنا لكم من جديد ومن 9 ل 23 اود 2026 معرض سوسة الدولي يفتح ابوابه في دوره 47 لهذا المعرض العريق. معرض دولي يلم برشا الحقيقه اختصاصات، والمره هذه يفتح لكم الابواب وباش نحكيوا اكثر تفاصيل على كل ما باش تلقوه ان شاء الله في المعرض من اليوم الى غايه 23 اود مع المدير التجاري للمعرض سي ايمن الدوس اللي نقولوا له الو صباح الانوار. سي ايمن
2: صباح الخير مدام، صباح الخير مستمعينا الكرام، شكرا على الاستضافه.
1: شكرا ليك، نورتنا يا سيدي. محضرنا برشا مفاجآت، برشا تخفيضات، فما برشا جو، فما الحقيقه عشاق المعارض يستناو في الدوره هذه، الدوره 47 لسوسه الدولي.
2: بالنسبة لعشاق المعارض وغير عشاق المعارض، المواطنين الكرام بصفة عامة، الجزائريين، مواطنين في الخارج، الجزائريين وقاعدين توا في السياحة في تونس، أكيد باش يتمتعوا بدورة 47 لمعرض سوسة الدولي اللي تنطلق اليوم تاريخ 7 أوت وتتواصل حتى 23 أوت. الدخول باش يكون نص النهار إن شاء الله حتى 11 متاع الليل. بالنسبة للعارضين الموجودين معنا أكثر من 260 عارض في مختلف القطاعات، نبدأ بالموبيليا والأثاث بنوفيل كوليكسيون بنوفيل تونتونس، نلقاو عارضين الفخار، الصناعة التقليدية، الأكل التقليدية، نلقاو الديكور، نلقاو المفروشات، نلقاو البرودوي كوزميتيك، مواد التجميل الطبيعية، حاجات مزيانة برشا، كل بأسعار في المتناول وتخفيضات هامة تم زائري الكرام.
1: العروض التنشيطية لها جانب،
2: اكيد احنا فما فضاء خاص للاطفال وفما العروض التنشيطيه باش تتحمل المعرض هذا يلقاها على الباج فيسبوك بتاع معرض سوسة الدولي. نحب ناكد انه زياره للمعرض راهو تنجم تجيو بحذانا تعديو حتى نهار كامل، الفضاء مكيف يستقبلكم، خليكم في اريحيه، بديت ريستورون على ذمتكم، أطفال مجاني، دخول كبار دينار ونص اللي هو معلوم في المتناول. كيف جدا نحب نأكد أن الباركينج راه مجاني ومؤمن من طرف أعوان، ما يخافش على كرهبته، يدخل يتبضع يقضي احتياجات الكل، وهذا الكل في إطار أنه نستقبل زيارنا الكرام ونهيئ هذا ودورة جديدة إن شاء الله من معرض سوسة الدولي.
1: يعطيك الصحة سي أيمن اللي عودتونا به ديما الأسعار التفاضلية الحقيقة مع جودة الإنتاج وتنوعه كذلك. شنو محضرينا بالنسبة لل يعني الناس اللي باش تجي تزور الجمهور العريض اللي باش يجي بحذاكم من هدايا من مفاجآت من تخفيضات؟
2: أكيد احنا كي نحكيو على معرض نحكيو على جدل تطب في المصلحة على المقدرة الشرائية للمواطن من خلال عرضهم نوعا ما بدي بريفوار وتخفيضات هامة تناسب العارضين الزائرين. بالنسبة للتخفيضات توصل حتى 40-50% على بعض المنتجات، وهذا شيء معنا حاجات نجم يحدوها متناول. نحكيه على اللبسة التقليدية بأسعار متناول، نحكيه على جهاز العروسة وحنا توا موسم أفراح، ولا مقلات شو مقتناتش بعض الحاجيات اللي تلزمها تنجم تجي معرض سوسة في دورة جديدة في حلة جديدة إن شاء الله تكون ناجحة وما تنجح أكيد كم زوارنا الكرام وفي شرفونا بحضورهم.
1: أكيد يعطيك الصحة. دونك المعرض أبوابه محلولة في دورته 47 من نص النهار حتى لل 11 متاع الليل، الدخول سعر رمزي، وأكيد بالنسبة للموعد يكون من 6 ل 23 أوت.
2: فعلا هذا هو، مرحبا بزوارنا الكرام حتى 23 اود من نص النهار ل 11 متاع الليل في الدوره 47 لمعرض سوسة الدولي.
1: ان شاء الله موافقين. شكرا لك سي ايمن، نورتنا. شكرا لك والى اللقاء. اكيد معرض سوسة الحقيقه عودنا بجوده الانتاج، عودنا ب احنا كي نقولوا نوعيه زاده نتاع العارضين اللي يكونوا توينسا واللي يكون عندنا رانا منتوج تونسي خارق للعاده الحقيقه، طياره مزيان برشا وحلو برشا. دونك لعشاق المعارض واللي يحب يقتني واللي يحب

عودة القناص يوم الخميس 6 أوت العاشرة صباحا. القناص يعود لطرح المواضيع والإشكاليات بكل شفافية على أثير أمواج إذاعة MFM. طرح، تحليل، معلومات دقيقة. القناص حاتم جلاصي يستقبل تليفوناتكم ويفتح المجال للنقاش. وصل صوتكم على 93 213 219 مع القناص، لصوت المواطن أولوي.

مواصلين معاكم شطوتنا واياماتنا المزيانه الصيفيه الحلوه، حد ما يمنعنا على شطوت وحد ما يمنعنا على تبحيره مزيانه حلوه. نحضروا رواحنا ونهزوا ما لازمنا، واليوم باش نهزكم مع وين باش نهزكم؟ باش نمشيو مع بعضنا لتبرقة، باش نمشيو لولاية جندوبة الجميلة. تبرقة من ولاية جندوبة شمال تونس، وعلى بعد 175 كيلومتر شمال غرب تونس العاصمة. عدد سكانها 15634 نسمة. تستمد اسمها من اللغة الفينيقية القديمة تبركة الفينيقي، وهو كنعانية الأصل ونسبة لعائلة برقة. تمتاز بامتزاج المناطق الساحلية مع المناطق ذات الجبال، وتطل على البحر بجبالها العالية. تضم تبرقة الجميلة المزيانة الحلوة عدة معالم تاريخية، أبرز ما نذكره قلعة تبرقة، وهو حصن أثري قديم ورمز الحقيقة برمز المدينة، وهو يعتبر مميز جدا في المدينة. كذلك ميناء تبرقة اللي يعد من أجمل الأماكن. تبرقة اللي تمتزج بحرها بجبالها وشواطئها الخلابة، ومن أبرز الشواطئ اللي باش نحكيوا عليها اليوم شاطئ المرجان، شاطئ رملي ساحل تزينه خلفية من الجبال الخضراء والمياه الصافية. تكوينات صخرية طبيعية تمنح منظر جميل فريد من نوعه، يطل على الغابات وعلى الجبال. لعشاق الغوص كذلك هو وجهة ناجحة وناجحة جدا. يشتهر الشاطئ هذايا بقاع بحري غني بشعاب المرجانية، بغض النظر عن السباحة والاسترخاء، كذلك هنالك العديد من الأنشطة السياحية اللي نجموا نتمتعوا بها. فما ديلا بلدوميخ، فما غوص، فما برشا حاجات مميزة الحقيقة. انك تتمشى على الشاطئ الجميل هذايا في حد ذاته يعطيك أريحية جميلة. ملفش تستناو، نمشيو مع بعضنا ونكتشفوا شاطئ المرجان.

0: MFM.net.
1: عودة القناص يوم الخميس 6 أوت العاشرة صباحا. القناص يعود لطرح المواضيع والإشكاليات بكل شفافية على أثير أمواج إذاعة MFM. طرح تحليل معلومات دقيقة. القناص حاتم جلاصي يستقبل تليفوناتكم ويفتح المجال للنقاش. وصلوا صوتكم على 93 213 219. مع القناص لصوت المواطن أولوي.

0: MFM.net.
1: عودة القناص يوم الخميس 6 أوت العاشرة صباحا. القناص يعود لطرح المواضيع والإشكاليات بكل شفافية على أثير أمواج إذاعة MFM. طرح، تحليل، معلومات دقيقة. القناص حاتم الجلاصي يستقبل تليفوناتكم ويفتح المجال للنقاش. وصلوا صوتكم على 93 213 219. مع القناص، لصوت المواطن أولوي.
2: مريم يا نغمة سكنت في القلب ألحانا، وزهرة فاح شذاها حبا وإحسانا. جئت للدنيا نورا يملأ الدار فرحة، وبضحكتك يبدأ العمر أجمل عنوانا. احنا نهنيو الالف مبروك نقولولها، والدوم ان شاء الله الفرحة في البيوت. ان شاء الله الف مبروك قدوم مريومة، وربي يبارك فيها ويحفظها ويجعلها قرة عين بوها وامها، تتربى في عزكم يا جاسم سميت وريحاب. الف مبروك قدوم مريومة، وان شاء الله يا ربي بطول العمر، وان شاء الله تروها في احلى واجمل حلة.

0: رجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين. أصحاب رخص وثائقي لواج خط أزرق لتقسيم الدوائر، الحقيقة اليوم التقسيم غير عادل بالنسبة ليهم، والحصر في نقاط غير مقبولة بالنسبة ليهم. وقفة احتجاجية كانت البارح أمام الولاية بمدينة المهدية، ومعنا عبر الهاتف حسام رشيد صاحب رخصة وثائق لواج. ألو صباح الأنوار سي حسام.
1: أنور مدام جمرة.
0: صباح الورد يا سيدي، مرحبا بك.
1: صباح الورد. صباح الورد وبيك أكثر مدام جمرة.
0: يعيشك. البارح كانت وقفة احتجاجية وعدم قبول أكيد تقسيم الدوائر، وكنا حكينا وخصصنا حلقة لهذا الموضوع. اليوم وقفة احتجاجية كانت البارح، شنو جديد؟ هل نعتبر اللي الوقفة الاحتجاجية كانت ناجحة أم لا؟
1: لا يا مدام جمرة، كانت ناجحة بأتم معنى الكلمة. كان حسن استقبال من سيد المعتمد الأول وسيد مدير الجهوي مدام هدى مجلوب،
0: الحمد لله.
1: كرنا النقاط اللي كانت فيها إشكالية كبيرة
0: في
1: التاكسي الجماعي معنا والنقاط بتاعنا المسندة. تم التنصت لنا بكل معنا
0: موضوعية
1: صحيح، ونقاط اللي كنا مختلفين فيها. أو مدام جمرة المعلومة كانت وصلتنا معنا الغلطة
0: كيف إيش؟
1: مسيدة إيسو غرفة ولا رئيس نتابة معنا هذه المعلومات قاعدين وصلنا مياش صحيحة كيف شينا أمس وقابلنا سيدة الوال سيد معتمد والسيد يرجع الكل رحنا الموضوع جاوبنا كل تحية كيفاش تمت العملية معنا تنسيق وسناد
0: مع النقاط. يعني ما عندكمش كان ثلاثة نقاط؟
1: لا مش نقاط أضفهم
0: مدري.
1: ما. إحنا الأكثرية على التاكسي زيادة متاع التاكسي الجماعي.
0: واضح.
1: والوضعية هذي كمان اللي بتسببنا معناها اتزاد كبير ومشاكل في القطاع متاعنا.
0: أي.
1: كانت خاطئة معناها إحنا كنا معتبرينها معناها كثير فوضى. التاكسي الجماعي كل معانا يخدم. لا هو مش كيكة صحيح. كان مش يتم تو معنا سيد مدير جهوي ذكرنا الإشكالية بالضبط وبش يتم معنا إسناد كان النقاط معنا تجمع تقول النقاط اللي يعاني منها لكن في الوصول للمدينة
0: يعني بش يكون تقنين للحكاية هذوما وقتها ما تصيرش الفوضى، توما تمشي فرحانين، التاكسي الفردي فرحانين، التاكسي الجماعي هذا يجي نحبه يا حسين.
1: قال احنا رانا ما نخدموش راهو باش حساب على حساب اخر، فهمتني يا مدام جمرة؟ قال احنا راعين ظروف الناس الكل معناها خاطر الازرق باش يقوم بالواجب نتاعه. احنا ماناش باش نحط منكم انتوما على حساب التاكسي الجماعي.
0: اكزاكتومون.
1: عندنا استراتيجيه كبيره باش نخدموا بها، فهمتني؟ ما نجموش نطلعوا قطاع على قطاع، انتوما معناها
0: برافو
1: باش الناس الكل تخدم متعادله، الكل تخدم متساويه، فهمتني؟
0: دونك الملخص اليوم يا حسام، اصحاب اللواجات اليوم اللي كانوا في اختصام في اعتصام سامحني، شنو نجم نقول لهم باش نطمنوا؟
1: نجم نقول اللي هو طمنوا الناس الكل معناها الزملاء الكل والاصدقاء الكل. معناها امس كان اجتماع رسمي راه
0: ناجح
1: ونشكر سيد المعتمد الاول فهمنا وسيد مدير الجهوي مدام بدا وصحنا الاشكال نتاعنا وباذن الله تحلش. يعني من جاب نذكر بالضبط معناها
0: لا من بعد كيف يصير سيد تقنين وتصير الامور منظمه اكيد تجيب حذنا حسام والنور المستمعين كما احنا شرحنا لهم الوضعيه المشكل نشرحوا لهم اكيد النقاط اللي توضحت
1: ان شاء الله. مدام جمع احنا مضابين المواطن في رياقه شكون يصمت وشكون يحل الباب معناها ونشاركوا في الموضوع هذايا باذن الله ديما الحلول موجوده.
0: اكزاكتومون. دونك اللواج خط ازرق تعدينا توا المرحله نتاع الاحتجاجات والحمد لله.
1: لا الحمد لله على بال
0: وتم التراضي.
1: فهمنا الموضوع وكان اجتماع معناها مشكور السيد المعتمد
0: برافو
1: اللي هو رحب بينا. وان شاء الله تحل الاشكال وان شاء الله احنا مرغبين من احسن الاحسن ومرغبين نفسك في مروحه جمره
0: اكيد واحنا زاده
1: احنا كنا زملاء مدام جمره رانا كنا زملاء وخيار نخدموا في نفس الميدان
0: يعطيك الصحه
1: الناس كل تعبين رانا ناس كل تعبين
0: ونخدموا
1: على خدمتنا فهمتني
0: محليك سي حسام والله محليك وهكا تكونوا لحمه وتكونوا تتعاونوا مع الناس الكل والكياس للجميع
1: للجميع وكنا قاوا باب احنا محلوله مدام جمره راهو ما يصير حتى شيء
0: بالضبط
1: تمام لا باس الحمد لله تو الوقت الحالي.
0: يعطيكم الصحة أولا على الوقفة الاحتجاجية السلمية اللي كانت من غير مشاكل اللي كانت متحضرة برشا. ثاني حاجة يعطيك الصحة على التوضيحات هذه بالبي.
1: أنا حبيت رجعت أما تبقمر الوهلي مرة فات معنا كانت ناس يكون حوار سلبي معنا بالنسبة للمسؤولين والمدير والوقت سو احنا كبشينا نجمو احنا مرة فات السلبيات رأوا مرة دي تقنع في أمور إيجابيات.
0: صحيح ان شاء الله موافقين يا حسام واحنا فرحانين برشا الحقيقه بنجاح الوقفه هذه والتزام اكيد منكم ومن المسؤولين وقبول المسؤولين بصدر رحب وهذا اللي نسعاه ديما احنا كي نطرحوا الاشكال نحبوا نسعاه دائما للحلول.
1: مرحبا من السيد المعتمد الاول المدير الجوي كله تهم الموضوع وباذن الله الخير
0: ان شاء الله. برافو يعطيك الصحه شكرا لك يا سيدي مشكور جدا سي حسام شكرا لك والى اللقاء. شكرا لك بسلامة. محلها الحل موجود ولا كي تبدا البواب مفتوحه زاد اكيد بعد ما تعدى معنا سي حسام وكانت حلقه خاصه بخط اللواجات الازرق اليوم المشكل تتحط والنقاط اكيد تتوضح. مازلنا مواصلين معاكم بعد شويه القناص جوست دريج هكا وتلقاو القناص على المباشر حاتم جلاسي للاتصال 93 213 219 المسؤول اللي سكر بيبو عليك للانسان اللي مسمعكش اللي انت ما قيتش حل لمشكلتك اتصلوا بينا 93 213 219 ومرحبا بتليفوناتكم الكل.

0: suite après la pause. C'est la pub. كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معان العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: 105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: عودة القناص يوم الخميس 6 أوت العاشرة صباحا، القناص يعود لطرح المواضيع والإشكاليات بكل شفافية على أثير أمواج إذاعة MFM. طرح، تحليل، معلومات دقيقة. القناص حاتم جلاصي يستقبل تليفوناتكم ويفتح المجال للنقاش. وصلوا صوتكم على 93 213 219. مع القناص، لصوت المواطن أولوي.

0: عودة القناص يوم الخميس 6 أوت العاشرة صباحا. القناص يعود لطرح المواضيع والإشكاليات بكل شفافية على أثير أمواج إذاعة MFM. طرح، تحليل، معلومات دقيقة. القناص حاتم جلاصي يستقبل تليفوناتكم ويفتح المجال للنقاش. وصل صوتكم على 93 213 219. مع القناص، لصوت المواطن أولوي.
1: على MFM رجعنا لكم من جديد العشرة واربعة دقائق. بالنسبة لنا أعزائي المستمعين سعداء برشا اليوم برجوع القناص من جديد. عودة للقناص وعودة البرنامج القناص. حاتم جلاصي يعود للإذاعة، وأكيد اليوم تليفوناتنا محلولة. تليفون الإذاعة 93 213 219 باش تكونوا معنا وتبرتاجيوا معنا مشاكلكم. نحبوا نبرتاجيوا معكم الحاجات المزيانة، لكن في الوضع الراهن مرحبا بتليفوناتكم، مرحبا بمشاكلكم، مرحبا بكل كلامكم، حتى اللي يحب يفرغ قلبه اليوم. 93 213 219 اكيد باب لما فهم محلول وبرنامج القناص بعد طولي
2: الرقم
1: قلت اربع مرات شنعاودوا حاتم جلاص. 93 213 219 وبرشة تليفونات جاتنا افكتيفمون. وخليني عادي زي ما جغجغت نستقبلوا مع بعضنا حاتم جلاص. ايون قلت القناص عديني اي نبدا بيه. صباح الخير.
2: السلام عليكم هذه ديما كلمتي احسن حاجه هي السلام.
1: السلام عليكم.
2: هاي شحوي.
1: مرحبا بك
2: متابعينا الكرام، توحشكم برشا. وغيبه لعده اسباب هات نحكيوهم تبعا. اللي يحب يوصل صوته مرحبا بيه. ديما كما قلت راهي ماهيش هذا البرنامج تاع مسائل شخصيه ولا عركه ما بين جيران، هذيك الكل ولا مشكله قضاء ولا امنيه ولا كذا، ذاك الكل يمشي للجهات المختصه. احنا بالنسبه لنا نوصل صوت للي ما نجمش يوصل صوته، اقل شيء لك فما مسؤولين فما كذا، حتى المسؤولين ينجموا يكونوا في بالهمش، تعرفوا البيروقراطيه وتعرفوا الاوراق ورجع غدوه ورجع بعد غدوه. مازلنا الرقم انا مازلت ما بديتش 100%، نورمالمون كل شيء بالانترنت او بالديجيتال. مازلنا ان شاء الله نوصلوا واحده واحده وكهو. اكثر حاجه يمكن اليوم نحبوا نحكيوا عليها، اللي يحب يتكلم على الماء، وين مقصوص وين مش مقصوص. احنا البارح جانا خبر به، احنا سقناه كما هو وقلناه كما هو. ديما نقولها، مش احنا في دينا الفانا نتاع السناد، ولا احنا نقصه ولا احنا نرجعه. احنا اعلام توصل معلومة يثبت تكون صحيحة نوصلوها، وبعد هم يتحملوا مسؤوليتهم في الكلام اللي قالوه. طوي الى حد الان معنا في وسط المدينة في مهدية، نقولوا الى حد الان الا نعرفوا اللي سيترنات معبين، وبقدرة ربي الحصة نتاعنا الكتة نتاع المهدية رجعت مريقلة، وان شاء الله ربي معنا
1: ان شاء الله.
2: احنا يظهر لي معناها ملا بدايه الازمه نتاع الضوء ونتاع الماء، ما فماش نهار اني مثلا ما حكيتش عليه الموضوع وما خرجتش مباشر، ما حكيناش في الاذاعه، ما معناها عملنا الاساليب نتاع الضغط الكل نتاع حقوقنا المشروعه. الكل الكل الكل الكل عملناه، حتى معناها تكلمنا اللي يلزم نكلموه، فما شكون يجاوب فما شكون ما يجاوبش، فما لاخذنا ديزانفورماسيون بالطرق نتاعنا. هذا هو معناها خدمه للبلاد، على خاطر اذاعه جهويه مرخصه خدمتها حتى في كراسة الشروط تخدم اهالي الجهه، ماهيش مزير انا باش نخدموا وباش نوصلوا صوت المواطن، ماهيش مزير. نبداو ننطلقوا على بركه الله، نبداو ناخذوا في التليفونات على خاطر برشا تليفونات. حاولوا انشروا هذا كالعاده، هجوم هجوم ونشوفوا خلي نوصلوا صوت للناس الكل. ربي ما يسهلش، عاونونا في النشر نتاع المباشر هذايا باش اكثر ناس تنجم تشوف، واكثر ناس معناها يوصل لها الصوت وهي بيدها تولي تحب تتدخل. ومرحبا بالناس الكل كالعاده بدون ذكر اسماء، كان فما حاجه ولا كذا بدون فما معناها فما احنا زاد فما مهنيا مش كل شيء راهو يتقال. ف فما زاد لازمنا نعرفوا شنو نخرجوا من فمنا. لازمنا بكل حتى كي نطالبوا بكل ادب وكل نعرف ان المستمعين الكل اللي باش يتكلموا متربين ومتخلقين. اما ديما ننبه على خاطر مباشر هذايا واللونتين محلول وراهو في الاخر كي تخرج حاجه في المباشر راهي تولي انت المسؤول على الكلام اللي تخرج فيه. معناها لازمنا نكون رزان نوصلوا صوتنا حقنا نضربوا عليه باللي تحبوا انتوما. معناها اما الصوت يلزم يوصل نقول باللي تحبوا انتوما ديما نحكيوا سلميا. راهو احنا لعمر لنكونوا دعاة فوضى وغيره احنا نوصلوا صوتنا. مرحبا بكم. نبداو بالتليفون الاول.
1: شكون الو؟ الو
2: مدام منى. مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: مرحبا باختي.
3: مرحبا
2: بك.
1: عيشك.
3: ربي يحفظك. ربي يحفظك. وانا نتبع المتابعات نتاعك.
2: مرحبا بك. تشرفني.
3: وانا نسكن في منطقه الرشاشة. انا تابعين
2: الرشاشة. ما جيتكم انا جيتكم.
3: اي انا حكيت الماء ومعناش ما عندناش نقل.
2: انتم عزيزة عثمانة ذيك الأراضي انت عزيزة عثمانة؟
3: ايه.
2: التو لقوا لكم حل؟
3: ما فناش لا هم حلنا مدخلين لا لكن انا ما مدخلناش للديار الميل
2: في بالي والله حلو. حتى على اعلى المستويات قاعدين يدرسوا في الموضوع ان شاء الله. في بالي الصوت وصل وحتى في رئاسة الجمهورية وغيره قاعد ان شاء الله يا ربي معناها ان شاء الله يلقوا لكم حل في اقرب وقت. المواصلات وال

0: اي نحن طبعا برغم موجود كياته موجود معنا خط الحناني لو ما يدخلنا خط شيء خلاص نقصنه
1: تنعاود نجيكم مدام تنعاود نجيكم الغادي وننقلوا هذه يلزمها تصوير يلزمها مباشر يلزمها برشا حاجات هذه
0: بربي يا سي حاتم الله يخليك
1: ماشي مزيان اخوك حاتم ويزينا من سي حاتم بربي اللي باش يكلمني الكل يقول لي سي حاتم
0: باهي يا اخويا باهي
1: صحي البرنامج هذا راهو هكا راهو تلقائي وماهوش كلا انا ما كيفي كيفكم نبدا نحكي بصوت الشعب معناها صوت المواطنين
0: وكل
1: اخوات صحيح
0: دائما
1: اصرف النادي في الاخر حقنا في الاخر حقنا حتى حد اللي عامل علينا مزيه اختي راه
0: اكيد عندنا حقنا في كل شيء في الصحه في التعليم وفي
1: نجيكم اختي العزيزه انا صوتك وصل خلنا نمشيو برشا تليفونات صوتك وصل ووعد وعد شرف من عندي باش نجيك
0: يا ربي يا سي حاتم تضيل منطقه الحمايده
1: بربي حاسي بيك رجعت لسي حاتم باهي يا مدام والله والله والله مع الدين عذاب اليم مشيت وشفت مخك يقف مش مخك يقف مأساة الغد
0: مأساة
1: احنا نعاطوا على حاجات بسيطة
0: احنا نحكي لك على شخصي نحب نحكي لك برشا حاجات
1: ومش بسيطة
0: المعاطة
1: مش بسيطة صحة في كل شيء واضح اختي وتنا نكلموك اختي الغالية
2: بسيطة بالنسبة للمشاكل
1: يا ربي يخليك
0: ربي يباركك
1: عايشك ربي يبارك لك اللي بعده
2: عنا تليفون اخر حاضرين
1: المناطق الغادية في الشارشة وغيره وغيره تعاني راهو الماء مع جنبهم وساعات تفلق جعبة يبدا يفيع
2: وهم يشفرش
1: تبدا فما شكون يبدا عنده الماء دار يبدا عنده الماء برا اسأل عاد شكون اللي تخلوا الماء والباقي الكل تلقاهم ما عندهم
2: بلاش
1: ايه ونفس الوضعية لهذا عنده تيتر بلو لهذاك عنده تيتر بلو اللي عنده ولا في الدستور الفصل 48 راهو يلزم الماء يوصل اي مواطن تونسي
2: حق دستوري
1: راهو حق دستوري يا رسول الله نحكيو على الماء راه الماء بارتي هذيك الكل ولا بالسيتيرنات بالرغم احنا تو في المدينه ولينا بالسيتيرنات زاد
2: اي
1: وين ماشيين
2: وحتى سيتيرنا مع قصان الضوء ما عادش تصلح الو عسلامه
3: عسلامه
2: مدام
1: فاطمه مرحبا
3: صباح
1: الخير علي صوتك شوية عايش خيتي
3: نعم
1: صوتك علي شوية
3: صوتي مميزة يا حاتم
1: لطف
3: يا عيشك
1: يا خليك مدام فاطمة شو حوالك
3: يا عيشك يا حاتم
1: مرت بباش بالضبط بحكاية الماء والله فهمت شفت ولا
2: يا لطيف
3: الحل شنو يا حاتم
1: الحل شنو والله نسمع كيفك يا مدام
3: نعرف انت
1: كيفي ولا كيف انت سامحني انت تو الماء مخصوص عندك
3: مخصوص
1: تو تو مخصوص ثابت حل السبالة مدام من بكري نكلم قالوا لي الماء موجود راه
3: الماء يمشي قطرة معناتها مش الماء اللي
1: تلقاك في برج الراس انت في برج الراس
3: لا
2: بحذا سقف الكحلة
1: اما مش مخصوص قاعد يرجع تدريجيا راهو عباو لي سيتيرن الكل يعني راني ما تكلمت هنا تو الا ماني متاكد اليوم معبين سيتيرنات مستانس سيتيرنا برك اليوم سيتيرنات الكل معبين والحصه نتاع الماء باش تبدا تتحسن بشويه ما قلت ديجا اني الخبر اللي عطاهولي قلت كما هو باش تبدا تتحسن مش اليوم باش تعمل طيب فما برشا بلايص تو قدرة ربي ان شاء الله يكلموني ولا يكتبوا مساجات ويقولوا وين مخصوص وين مش مخصوص عندك الحق مدام سيرتو تو مدام فاطمه نتصورك معناها ربي يطول في عمرك كبيره في العمر
3: يا ربي معك من 72 سنه شنو
1: ربي يخليك ربي يبارك لك وان شاء الله ربي يطول في عمايرك
3: خليك
1: المشكله نحكيه على الماء ولا هو الماء ضروري معناه ما نحكيه على وجعلنا من الماء كل شيء حي
3: عين
1: صحوتي
3: قعدنا لا صلاه ولا معناتها واحد تطيب تخيب ماشي طيبه ماشي نجم نطيبوا الماء ما نعرفوش عليه باهي خايب ولينا نشتريو في البيت بشكل كبار انا نقصد باش نقدر نشري ما غيري ما خممش روحي من 5 سنين
1: عندك الف حق
3: راهو يا حاتم معاناة عطيونا الحل ونرى بيتوقف مخصوص ونرى بيترجع
1: برج الراس باش تقعد فما مشكل كبير راهو

0: برج الراس.
1: عندي رجال زعيني من الكويت يا حاتم، زعيني رجال من الكويت.
0: لطف عليك يا مدام، لطف عليك.
1: عشت تلطف فيا وفيك، راني ولدي ما عادش يحرف حتى شيء، طلعت مع الحالة عليها. عيب
0: وليت
2: يا رسول الله،
1: وليت مرأة كبيرة راني أمي وغيري وغيري
0: وغيري. فما مساكن المقعدين، فما في الفرش حتى باش ينظفوهم. الماء المعدني مقطوع، وصلنا نطيبوا بالماء المعدني، وصلنا ندوشوا بالماء المعدني. رانا وصلنا الحارة مكربة أصل معناها.
1: ساعات واحد يوصل يقول هذوما عاملين هكا على خاطركم رجال يحبوك تشري هكا البساهور، يحبوك تشري بالملايين، كون يقدر توا مازال تشري حاجات بالملايين. حكيت على روحي
0: يعني. لا لا، الناس الكل، الناس الكل، وراسك انت، الناس الكل بشروا ملايين كما قلت انت. ملايين راه مينيموم، مينيموم زوز ملايين و800، زوز ملايين و700، هذا هذا واحد برك معناه وما يكفيش راهو.
1: وصلت القاند بخفتين معناها تلقاه ضربة تاو تاو يضربوا فينا في الصميم، في الصميم.
0: ان شاء الله ربي يقدر الخير، وان شاء الله ربي يصلح حالنا يا مدام.
1: يقولوا لنا يقولوا لنا راهو قداش من نهار باش ياخذ مخدوم، قداش من نهار باش ياخذ.
0: المشكلة نتاعنا ولينا طالبين الاعلام، قلنا وقتاش يحل وقتاش يقص،
2: وقت محدد.
0: اعطيني وقت محدد، قل لي حتى عندك ما نعرفش يعني خمس سوايع اربع سوايع خلينا نمشي نحضرهم فيهم. وحاجة اخرى، ما تقصش وقت الناس تخدم زاده.
2: اكزاكتومون،
0: ما تقصش وقت الناس تخدم.
1: ناس صرتوا حد بالصبر،
0: قول حصيلة معناها.
1: ناس صرتوا حد بالصبر تجارهم
2: يسكروا الماء.
0: لا، الغادي وين تحلى هي، الغادي وين يبدا، الغادي وين قصر الماء، هو نهار السبت ولا حد.
1: ياسر علاش من الاخرين ماهوش مخصوص عندهم في الزون؟ علاش مش مخصوص في الزون؟ علاش البلاد وسط البلاد
0: وراس اختي في الزون مخصوص، وراس اختي في الزون
2: عندهم لي باشا وخاطر،
0: وراس اختي ولاو حتى الوتله تا ولاو يقصوا عليهم باش نبداو واضحين. وفما شكون يقول لهم واش يقصوا؟ تنزيدوا
1: نسبه. يضربوا في السياحه، يضربوا في نحنا. اسمعني نقول لك حاجه يا حاتم، مسؤول سيد الوالد ولا سيد الاخلاق، واش يقعدوا يصرفوا على كل شيء؟ عندهم مديرين محطوطين في كل مؤسسه.
0: المشكلة ماهيش على المستجاوي، هذه الكوتا اللي قاعدة تجينا، هذه الحصة نتاعنا نتاع الماء هي اللي ناقصة للمهدي. احنا معناها المهدية مثلا،
1: علاش المهدية بالليل؟
0: المهدية المنكوبة توا بور لومون، المهدية المنكوبة قاعدين مناكلين بينا مدام راه.
1: ما فهمتش احنا المهدية
0: مستهدفة، مستهدفة على كذا هكا. راهو شوية فيديوهات، راهو شوية الناس شيخة بينا، الناس عاملة كيف والتصوير المزينة
1: نتاع. صحيح صحيح، هذا الراجل المهدي عند جد العالم، وين باش دخلوا سلوى، دخلوا جفوني، دخلوا خدمة.
0: ما نحبش نقولها، ما ولات الاسم العالي والمربط الخالي توا. اللطف، اللطف الله يخليه علينا. مدام خلينا نمشي اللي بعدك. ايه بلا ربي يخليك يا مدام فاطمة، وربي يحييك، وان شاء الله ربي يحلها في وجوهنا وفي وجوهكم.
1: يا حاتم بربي اعطينا ديما الحل، ديما الحل.
0: اني يا مدام راني اني كان جيت عندي الحل، معناها كان مانيش سلطة مدام. اني راهو الاعلام والاعلام يلزموا يوصلوا يضرب بالبنى بالصوت، حتى الفين يبحث
1: يا حاتم
0: صوت.
1: السلطة قداش باش تصرف يا اخي؟ فما مديرين، فما عمال، فما ناس، فما ناس كفاءات، عنا ديزانجينيور، عنا
0: هربوا يا مدام، هربوا، خذوهم الصحاح، خذوهم الخليج، وخذوهم الاوروب، وخذوهم
1: عاد شويه
0: عندنا كمان قاعدوا شويه. يا عنا بطاله، احنا عنا دماغات، عنا توا كانت تحب نمشيو بركة اللي زات بتاع المهديه، كانت تقول لهم شوفوا لي حل في الـ في الـ في الماء كيما البرة، كيما في اسبانيا وكيما غيره.
2: يعني شوف الحلول،
0: حتى يعملوا لك 5000 حل ديجيتال. وتا يقول لك الماء اللي قاعد ماشي البحر نورمالمون كل مدينه ساحليه كيما هكا تعمل اللي باش اقول لك بار نتاعها اقل شيء هذه على الاقل نستعملوه
1: يتصفى.
0: فما الحلول، الماده الشخمه نتاعنا مقيله، مقيله واخذه كونجي يا مدى. احنا الماده الشخمه والاراده والعقول المدبره نتاع الليجان اللي قاعد تصنع فيك اللي روبو وتعمل في الروبوتيك وتنجح، قاعده تهز في اللي ميداي وفي اللي كوب انترناسيونال في اليابان وما ادراك، وفي الصين وما ادراك، نخليو فيهم فاهمهم محلولة وبعدها نعمل نقاوش حلول رواحنا. راه فما شيء انا بديت تسخن فيها مدام. خلنا نمشي التليفون الى بعد
2: هذاك الرسمي.
0: باي باي باي باي.
2: قبل سي عبد الحميد خولة الخضراوي تقول لك برج الراس مقصوص توا ومدام ابتسام.
0: برج الراس يلزمها حل جذري على خاطر برج الراس بالذات هي تحكي على الطابق الاول والثاني والثالث.
2: اكزاكتومون
0: انا نعرف الموضوع. قال لك يلزم نورمالمون كي تعرف اللي هو يلزم تخليك يلزم ترمبة كبيرة ومعناها بيت كاملة متاع ضخ بشي الماء عالية. البارتية هذيك ما فهمتش عالية تقول في الجبل يعني كي تسمع عالية نمشي على سقية ما نتابش في برج الراس. يعني نعرف عالية معناها في الجبل في الهيمالاي. قالك يلزمها معناها موتورات كبار متاع قيمة برشة فلوس. قالك ان شاء الله نخمو فيها عام الجاي. عام الجاي من هنا الغادي ان شاء الله. نعرف ناس مرضى قسما بالله يطلبوني يبكيو. كي نقول لك يبكيو راهم يلقاوش كيفاش ينظفوهم كيفاش. راهو ناس باش تمرض بالجرب اللطف معناها. راهو ناس باش تمرض بالجرب. راهي ناس دودت حشاك
2: لطف يا ربي.
0: اخي ما فاش تحكي الماء على الاقل ما نشفاك. الماء المعدني
2: مقطوع
0: هاكا فما قاعدين يشدوا في الجماعه المحتكرين. موجود الاحتكار وموجود مش الاحتكار وموجود برشا حكايات نحكيهم
2: بشويه
0: واقرا شويه كومنتات.
2: اي مدام ابتسام قالت لك الماء مسخ ريحته تقزز يتسبب في امراض كي تحل.
0: يا انستي ابتسام انستي ابتسام اخويا نعزها برشا خاطر من حتى كلامها ديما رزين وديما تعرف
2: تتكلم
0: وتعرف في بلاصتو. انستي شو تحب معنا؟ أنا ستي معلم أنا. لا إله الله يقزز والله مش نقول هيلك معنا. هيت بارك ولينا راضين بالهم والهم مرضاش بينا يا مدام. اللطف علينا بالهم. هيت بارك هيت وما يقزز هيت وما ران هيت وما فما هيت بارك تنصفيوه ولا نشوفوا حل. بالرغم هذا غير معقول وغير معقول. شوفوا طاوة كيفاش خابت الماء يظهر.
3: أي
0: شوفوا انتم بدون تعليق معنى
2: سيماء قمة
0: هذا عاد ياسر
2: قمة
0: هذا متاع صرف صحي. هذا مياه مش مران. هذا أزرق بالرسمي معنى شو
2: مريحة.
0: وين هذا وين
2: في مهدية
0: وين
2: هبطتها مراها في تو كبترتها من الباج
0: يعني. ولدي يعني هذه
2: مخترة الكريم
0: مخترع على خاطر السدود راهو السدود. احنا عندنا 40% من القنوات نتاعنا اللي يتعدى فيها الماء غير صحيه ومهتره. تعرف معناها مهريه معناها قاعده تفيع. ربي يعطينا خير وهي تفيع. معناها احنا بالنسبه لنا في تونس تصب المطر ولا ما تصبش نفس الحكايه. علاش ما عندناش مخاف الحقيقه. معناها ما عندنا لا مخاف لا عندنا اراده وما فماش امكانيات. وهذه الحقيقه واحد اخر. هذا
2: انا بعثت الريم باش تعديها.
0: هذه اراده راهو اراده من الحكومه ومن الدوله كامله. ماهيش حكايه كان باش تقول لي مثلا نجي انا نبدا بربي فما حاجه يرحم والديكم. راهو العوانه هنا نتاع سوناد ولا نتاع ستيك ولا نتاع اني نعرف اللي هما قاعدين يخدموا اكثر من طاقتهم. راهو شويه راهو قلت لكم في الوقت المشاكل نتاع ستيك ريت بعيني. معناها فما شكون واخو التقاعد وجاء مجانا يخدم. فما شكون ملكوش نتاع ورجع. فما شكون كذا. هذيك هي الامكانيات. احنا مهديه في الضوء كانت ابرك شويه. فما رجيش الحقيقة ضرت برشا يلزمهم ترانسفو كبير. يلزمهم يبدلولهم معناها يلقاولهم حل جذري. عندك قصور السيف يلقاولهم حل جذري وقاعدين يريقلوا جوكروا. فما معناها مناقصات باش يريقلوهم أمورهم. أما الأعوان بربي كالسبانة متاع الأعوان راهو والله يعني عندهم عائلاتهم وعندهم كذا وعندهم راي. خويا راهو اللعبة من المسؤولين شكون يعطي في الكوتا شكون يعطي في شكون يزود فينا احنا بالماء شكون يعطي فينا في الحصة نتاعنا. هذاك اللي نسألوه هنا. شكون يخدم في الادارات معناها فاش قاعدين يعملوا بالضبط. علاش المهدية نسألوا اللي يعرفوا برحمة والديكم كان فما شكون هكا عنده معناها معلومات ادق او دقيقة ولا كذا ولا عنده ضمير ويعرف شنو صاير في الادارات بربي يكلمني. يتكلم من غير اسم، وراه قانونيا احنا كاذاعه راه في القانون نجم معناها مهما يكون شكون باش يكلمني ما نعطيش الاسم، وهذيك يقعد معناها حقه باش ما يخرجش اسمه راه.
2: الو عسليمه
0: سي عبد الحميد.
4: مرحبا يا خويا، مرحبا بسام.
0: اهلا بيك خويا الغالي.
4: عايشك يا سيدي، ربي يبارك فيكم.
0: مرحبا بيك،
4: تحيه كبيره للمفاهيم، وتحيه كبيره لعوامها اللي تنشر في الحقائق وتوصل في اصوات الناس.
0: والله هذاك هو الواجب، هذاك هو الشيء اللي نعمله راه مش
4: مزيان. بارك الله فيكم. اما حبيت نقول اللي الصناد تملكت علينا ونكلت بينا وما سماشي، معناتها تتصور انت مصبريه نتاع الصباح ما فما حتى شيء.
0: وين انت قول وين انت؟
4: اي في سلقته، في سلقته،
0: في سلقته، عندك سلقته، عندك برج الراس، وعندك بلايص في رجيش، وعندك برج عريف.
2: سيدي علوان اليوم مقصوص.
0: سيدي
2: علوان اليوم مقصوص.
0: نبرت عليهم انا، قلت ما قصش عليهم، نفكوا لهم
2: اليوم
0: نعطونا شويه
2: تغش عليهم. سي هاني طلع قال لك
4: نداء عاجل، نداء عاجل، نداء عاجل للسيد رئيس الدوله، زياره ولايه المهديه للاطلاع على ما يوجد بها من مشاكل.
0: ان شاء الله يسمعك.
4: عادتها فدينا راهي هذه ايادي خاصيه تحب تلعب قوه التوانس راه، ومعناتها بالنسبه موضوع الماء ينجم يتحل بشكل صلبه. اما المسؤولين
0: جاوبوا اعطيني الحل، اعطيني الحل، انت اعطيني الحل.
4: الحل
0: شو معناها ايادي خفيه؟ مش هيك
4: لا لا لا لا لا لا لا لا غير ما نجمت حتى واحد السلطه تعرف. وقت اللي كانت الاداره قيمه الذات كونت المهديه كنا عندنا معناتها مقاومه العطش وحليناها ومشيت على احسن ما يرى. الدوله وقت اللي كانت قايمه عامله سبابه في الشوارع. فهمتني؟ المياه هذا معناتها منين يجيبوا فيه؟ الدوله صارفه معناتها محفره ابار عموميه صارفه على 100 ملايين. إذا كان ما نستغلوهاش في الوقت الراهن وقتاش نستغلها؟ اتحاد الفلاحين الوقت اللي يوصل من العام للعام الفلاحة تاخذ معناتها منحة كبيرة، وقتاش باش توقف معي؟ إذا كان أنا نقف معاك عام كامل وباش توقف معي نهار؟ هذا معناتها استغلال المال المعدني، معناتها الناس كل كل غني كل فقير، الناس كلها راهي معناتها دبوسة ماشية دبوسة شيء. ايه وبعد؟
0: هذه في بالك ولات ميزانيه كبيره للعائله نتاع المياه المعدنيه ولا
4: هذا الكل كاين معناتها تفاديناه؟ هما هذا على فيه لوجه راهو معناتها نداء للتوانسه نقول لهم التفوا حول بلادكم، وراهو معناتها ما تنساقوش معناتها في الفوضى، وراهو معناتها مالها الا باش تتحل، خاطر توا فيه ضغوطات باش الناس تحب تهبط للشارع.
0: لا لا ما ايش نقول لك سي عبد الحميد؟ الشارع الشارع احنا ما هيش لا مهمتنا لا ندعيو له الشارع باش
4: بلادنا ما تتحملش، بلادنا ما تتحملش. اما شويه السلطه الجهويه معناتها تنجم معناتها تخلق الحلول.
0: اه البارح وعدوا قالوا باش
4: لا ما فماش وعود زايد،
0: وعود زايد.
4: وين وعد؟ وين وعد وقت وقت السمانه نتاع الصباح ما فماش قطره مي؟ شو الوعد اللي عطيته لي؟
2: مخصوص الماء بالحق راهو
0: في وسط البلاد محلول
2: في داري مخصوص.
4: وقت السمانه نتاع الصباح الماء ما فماش.
0: ما لا المدير العام نتاع السونات الوعود اللي عطاها لا تولي زائفه.
4: ما فماش عطيك معناتها مش نسمعوا على بعضنا. نحل لك المية توا وصلت انت بيدك ما فماش.
0: صادق صادق صادق انا نعرفها سلقتها فما مشكل كبير.
2: المناقع زاده سي محمد
0: جبل سلقتها عالي زاده ما فماش.
4: المناقع
0: المناقع المناقع
4: نحب نسالك انا سؤال بسيط
0: بربي جماعه المدينه لهنا نتاع المهديه ورجيش واحد بربي يكتبونا خلينا نعرف
4: علاش وقت اللي السيد رئيس الدولة زار سيدي علوان زار المهدي بصفة عامة من وقتها المي ما قصش؟
0: قصوا بربي احنا جبدنا على سيدي علوان ولا يقص الا تنزل الفلسة نتاع القصان قصت
4: يا اخوي
0: تفكرتهم
4: اري اسمعني راهو فدينا انا هو فدي
0: لا. ايش وترى الحل انت؟ شو ترى الحل؟
4: الحل هي السلطه، معناتها السلطه هي اللي خدمتها.
0: يا سي عبد الحميد، في بالك اللي احنا ما فماش حتى نظره استشرافيه ولا مخطط ولا بفهم حتى ربع حاجه معناها مش هي ذي ولا ايه؟
4: يا ودي
0: ما توصل، خليني اعطيك حاجه معلومه، خليني تناقشوا شويه ميساج.
4: شنو مش عندك المعلومه؟ تدك توصل معناتها مسؤول جاي معناتها ما يقبلكش.
0: كيفاش؟ قول لي. اش معناها شكون مسؤول جاي ويتكلم؟ ما تخليهاش في الفاق.
4: لا لا لا لا امن نعرف معناتها الموضوع.
0: هذي سامحني سي عبد الحميد، تقول مسؤول جهوي ترميها على الكل، زادت تقولي ما
2: برشا مسؤولين جهوي.
4: يا اخويا معناتها ما فيها باس، المسؤول جهوي يتصنت المواطن ومعناته ويعرف الوضع العام في البلاد السما.
0: انت طلبت باش تقابل مسؤول مثلا وما قابلكش؟
4: طلبت اي طلبت
0: وما قابلوكش.
4: اي نعم سيدي،
2: مسؤول في السونيد دونك مفهوم.
0: لا مش سونيد،
2: مش سونيد.
4: لا ما نقولش
0: عرفت ولي. فهمت ما يحبش يقول باهي كيكة تولي كي ما تقولش. على كل سي عبد الحميد
4: اسيدي،
0: مشكلتنا مشكلة وهذه معناها واقع ولينا نعيش فيه، الا هو نورمالمون في العادي لا نحكيه لا على ماء لا على ضوء، نحكيه على مشاريع كبيرة متاع تنمية في صالقتة، في سيدي علوان، في رجيش، في مهدية، في ولاية المهدية ككل. احنا قبل الاخرين في التنمية، احنا برجولية معقولية. احنا حتى الميزانية انت تخدم يقول لك هذيك مدينة ساحلية وامورها في العنبر، وهما كان يدخلوا شويه معناها ابار الكورنيش نتاع المهديه هكا شويه والشابه شويه ورجيش شويه وقصور السيف شويه، ودخل انت للارياف انت وحدك تدوخ.
4: ما عندكش
0: يا سيد لا صغيرات والله صغيرات،
4: لا عندك يا سيد ولا عندنا تنوير ولا عندنا معناتها جميعنا.
0: لا صح، لا مدارس لا حتى شيء. رانا قعدنا فما في الارياف الغادي، قعدنا من عهد بورقيبه شكر ما تحركناش ولا بالعكس.
4: الله يرحمه بورقيبه،
0: وخرت الله يرحمه وينعم.
4: الله يرحمه
0: معناها اعطانا حاجه الاساس نتاع التعليم ونتاع الصحه ونتاع برشا حكايات. لا نورمالمون كنا احنا تونس راهو معناها هاربين هروب اقل شيء بالوطن بالعرب يعني.
2: صحيح،
0: هاربين هروب في كل شيء، قاعدين نوخروا الحقيقة.
2: صحيح،
0: قاعدين نوخروا، وحتى الصراعات الداخلية عندها زاد أسباب كبيرة. أخويا راه
4: يا أخويا معناتها ربي يلطف تونس وبرا، هذاك الواحد يشوفه
0: ربي يلطف. حاسين وصل صوتك أنت تو، بالنسبة لك في صلاقته ما فماش ماء؟
4: ما عندناش ماء.
0: كي تقول لي ما فماش ماء ما يجيش جملة ولا يجي في وقت ويقص ولا كيف؟
4: يا ربي شوف، تعرف أنا نعطيه كاني معناتها هذا الموجود يحلك من الستة برسك من الستة للسبعة، وبعده تاني يقعد يقطر بالقطرة معناتها أكل بيه اللي يمشي في الحلقوم معناتها إلى حدود الثمانية.
0: كي تحلي أنت السبعة متاع الصباح للسبعة متاع الصباح معناها الناس ولا ما يقومش وقتها؟
4: يا أخوان أنا غالب لا اعتبرني نخدم، أنا الوقت شو نعطي مي اعتبرني نخدم، نخرج بالخمسة متاع الصباح معناتها باش نمشي نلحق الخدمة متاعي.
0: غريب وعجيب والله، غريب وعجيب. بربي كان فما مسؤول ولا حق رد ولا نعرفهم، بالرغم
2: ما يحبوش
0: يدخلوا. تقول معناها ما مش يحكيوا على المخابرات ولا أمن قومي، ولا بالرغم هو ولا أمن قومي هذايا تو الماء، على خاطر الماء والضوء والعباد وصلت معناها خرجت حتى باش تحتج في 2026، هو معناه من غير المقبول، على خاطر احنا مصلي على النبي. والله كان جانا جفاف، الناس كل نصتوا وما نتكلموش.
2: صبرنا قبل،
0: اما احنا صبرنا قبل اخي اول عام، هو اما عام السنه لا
2: حكيتي
0: عام السنه قبل احنا كي يسكر العشرة نتاع الليل نتغش تو تحكي من الصباح راه
2: كونتينيتي على بعضه
0: يضرب بالعشرة وعشرين يوم، وفي سورتو في المرتفعات يقول المرتفعات
2: والله يسخف
0: في جبال العباد هنا
2: والله يسخف
0: شو يسخف ونحكيه على ماء
2: وي
0: واضح عنا تليفون بعد.
3: ايه عنا اسمه عز.
2: بسلامة سي عبد الحميد.
0: بسلامة سي عبد الحميد. بربي او كان الرقم عاود تقول
2: 93
0: مش كان حتى على
2: ايه او كان موجود
0: حتى على التاكسيات حتى على الواجهات حتى على
2: مرحبا بكم
0: دخلولوش الماء وطلبوا عليه كذا حتى على الضوء حتى
2: كل شيء 93
0: في حومتك فما حاجه معناها لازمك تحكي فيها احكي
2: هذا ايه
0: برنامجكم راه
2: 93 213 219 والرقم موجود على صفحتنا تدخلوا وتشوفوا
0: وين التحليل
2: الملاح
0: وين المطر اللي صبت في الشتاء كان ثم اخلال قولوا المسؤول الفلاني غلط ويتحاسب طبعا هذيك بعد المحاسبة تيتعدهولها توعطينا يوصلنا الماء أما باش نعطيك حكاية تحلية المياه راهو فيها مشكل كبير فما شكون يقولوا كارتة ضربت فما شكون يقول لك هي أصلا بلاصتها غلطة على خاطر جات وينك في سيدي عبد الحميد بحدا ستاك وستاك تهبط الكالكير ما تعرفها انت يبردوا بالماء هم المحطه نتاع سيدي عبد الحميد قالك فيها كالكير وفيها حاجات معناها حتى محطه تحليه المياه ماهيش ما تنجمش حتى باش تحلها معناها شوفوا انت قداش من مليارات في بلاصه غلطه وفي وزيد الضرب كارتا وزيد هي كانت حلت المحطه نتاع تحليه المياه في المهدي في
2: كانت تحل المشاكل
0: كان مشيت رانا ما عندناش المشكله هذه
2: صحيح
0: قلب برشا اما يتحملوا مسؤوليتهم هي هنا توا العمل هذه اللي تود ولا ما مشاتش في وقتها ولا من غير محاسبه خلينا نفهم شو لازم يكون معناها
3: سي معز
2: الو على سلامه
0: هلا خويا معز
2: الو معز
5: تسمع فيك ولا
0: نسمع فيك نسمع فيك
5: هاي باهي معز شحكي على مشكلة الماء هكا شحات الماء
0: الماء
5: والله يا شحات الناس نقعد نبكي على الاسلاك ونتشكي من الماء نعم دردر ولا الماء
0: كده شوية حتى برارة ما عندك شيء زو اخويا معز
5: اي خاطر في بقعة
0: لا حاول امشي البقعة باش نسمعوك الناس كل
5: ايه انا قاعد نخرج المرة وانت قول لي انا برازيزو لو تسمع فيا
0: ايه نسمع فيك خويا معز
5: ايه خلني نخرج شوية يا سي حاتم قلت لك تسمعوا فيا تو سي حاتم
0: نسمع فيك خويا معز حاتم
5: فوالا بون كيما قلت لك تو نقعد نبكي على الاقبال على الماء اشماع وما
0: نبكي وحنا على طليل بساش
5: على خاطر زي بكيت عليه عندي 20 عام يجيني شنو قاعد ديما نبكي يعني كل المشكل بتاع الماء عندي عام انا نحكي عليه تونا باش يجي نهار ورانا باش نموت بالعطش هذا جاي يجينا علاش خاطر فما حل واحد احنا الكمية بتاع الماء اللي تجينا المناطق بتاعنا معروفة عندنا السورس بتاعنا معروفين والاستهلاك بتاعنا قاعد يزيد الحل بتاعنا شنو هو الحل بتاعنا هو البحر عندنا امكانيات وش نخليو البحر باش نحاوب ولاية المهدية مدينة المهدية الله يبارك ما فماش باش نقعدو نحكي ونعملو في برامج وكل حد يعطي في راوية وذاك يشكي وذاك يبكي وما نشوفو حتى حل اذا اليوم نحبو نمنعو المهدية يلزمنا وتكاتف الجهود تاع البرلمانيين تاع المواطنين باش تتخلق سنترال ديساليميزاسيون في مدينة المهدية
0: تحليه المياه
5: باش تقول لي باراج وباش تقول لي نيدا وباش تقول لي كذا لا تحليه ماء البحر اليوم المغرب عاملين برنامج بتاع 2 مليارات متر كوب في العام معناها الناس شوفوا نوصلوا وهربوا بينا واحنا مازلنا نتعايط
0: او كناليزاسيون احنا عملوا راهو عملوا ما مشيتش عملوا ما مشيتش
5: علاش يا سي حاتم علاش ما مشيتش علاش
0: عملوا في سوسة ما مشيتش على خاطر ليتود غلطة وحطوها في بلاصة غلطة وخاطر
5: فوالا
0: تمشي فونكسيونيل اللي سمعته فونكسيونيل اما التحلية نتاع البلاصة هذيك تكاد تكون مستحيلة فضيحة
5: علاش علاش يا سي حاتم الشيء هذا خاطر ما جابوش خبراء اللي باش يعملوا دراسة باش يقولوا لهم انا البقعة تعملوا فيها على خاطر مازلنا عايشين في دولة الرئيس بلدية يخاف المعتمد والمعتمد يخاف من الوالي والوالي يخاف من الوزير والوزير يخاف من رئيس الدولة باش تقعدوا ديما وهما اللي ياخذوا في القرارات الغالطة معناها قداش من 100 مليار مشاو تلوحوا غادي في البحر وبعدين تقول لي معناها انا نخدم 5 ضرائب بتاعي باش انت تجي تغلط على حسابي معناه شوف توا زي كل كلام جيد انا بالنسبه لي الحل الوحيد هو تحليه ماء البحر بالنسبه للمهديه ما عادش في محل اخر
0: ما نجموش نعملوا جبهه في المهديه
5: نعم
0: الزاويه بتاع وين البرج الاثري هذيك ما نجموش نتغلوها.
5: لا لا لا لا لا يا سي حاج سهلة هذيك حاجه يلزم مصروف يلزم كي بتحلي يلزم تعمل باشا هو نتاع
0: نتاع موجود فما مدن راه في العالم يعملوا دي باشا هو اخويا معزره.
5: لا يا ودي راهو نحكيو على فوليوم تاع 50000 و100000 متر كوب مش نحكي على جابيه تاع
0: هذيك. قلت لك احنا نفدلكوا برسك معناها اما قبل كانوا يستعملوا كانوا اذكى منا على الاقل
2: عنا برشا ابيار مرجومه
5: بل كانوا باش عايشين كانوا عايشين مال مطر ومال ابار
0: مال ابار
5: والرخيم ومال مطر للشرب وللتنظيف. انا واضح حكي علاش الديار العاب بتاعنا كل دار فيها بير وماجد. فهمت احنا تو يا حاتم وصلنا في وقت راهو علاش السلاح بتاعنا قاعد تدمر علاش المواطن يتشكى يقول لك تشتاش في بنت ب 5000 وطلعتك كذا بطبيعه الحال ما عادش فما ماء البيت مكيفه كل تدمرت في المناطق في مناطق الساحل المال كل قص عليهم.
0: تو الفلاحه الفلاحه مش كبيره معناها هذا تو مشكل مش كان على المواطن تو احنا باش نشرب ولا باش ننظف تو باش تصير معنا مشاكل اكبر على الفلاحه.
5: يا سي حاتم اعذر لي تو شنو الحل اللي عندك؟ الحل اللي عندك هو تحليه مال البحر ما عادش يلزمنا نركزوا على الموضوع هذا. العباد الكل تحكي في الموضوع هذا باش يتعمل مشروع في تحليه مال البحر هذاك هو اللي باش يمنعنا. راهو لا عندك نهر النيل لا عندك الميتيسيبي لا عندك كذا. انت اثيوبيا اللي كنا نضحك ونقول لك السيد هذاك من اثيوبيا اليوم بناوا اكبر باراج لافريقيا الاتساع بتاعه تقريبا 60 مليار متر كوب 60 مليار متر كوب ينجو به في الضوء ويغذيوا به في
0: اثيوبيا. طارت اخويا معزره وطارت طارت بينا طارت
5: لا لا لا فيك كل هربوا بينا. احنا قعدنا عايشين بك العشر سنين الاوائل بعد الاستقلال لكن جابهم بورقيبة في التعليم وفي الصحة وكذا حتى عايشين هكذا اللي جاءوا بعضهم الكل للأسف ما كملوش في نفس الطريق.
0: فما حاجة اخرى اخويا معز في بالك انت معناها فما حاجة اخرى نورمال كانوا ينجموا يعملوها. احنا عنا 40% من القنوات معناها من الحلاقة مرية ضيع في الماء هك علاش دي
5: معناه الماء اللي يوصل لك يا سي حاتم انا كي نعطيك تو حاليا السونات كي تخرج متر كوب عندك على القليل عندنا 400 متر ضايعين 400 متر ولا شنو ضايعين. اي الكناليزاسيون ما تبدلوش وعمرنا ما عملنا هكا بيوتي باش نصلحوا ونعاودوا الكناليزاسيون تاعنا. مش عارف كل عام تسمع بيوتي ماشي لوين بيوتي ماشي لوين كل وصحيح ما نش قاعدين نراو فيه للاسف.
0: صديقي ماشي للشهر راهو شوية شهر وراحة شوية ونزيلوا ناخذوا تنجموا تكلمونا راه على عدة مواضيع مش كان على الماء. نعرف الماء بعد أن نشوف الواحد بربي يكتبولي شكو وين فما الماء مريقل
2: اكتبونا دي كومنتير
0: فما بلايس معينة يلزم يقويه وعلى الاخر باش ينجم يوصلهم سينو باش يأخذوا نفس المشكل. راه كيقولوا احنا باش نوصلوا للناس ولا الكتاب باش تزيد اقراوا حسابكم الناس اللي زاد عندها مشكل عندها تو 20 يوم وشهر فما ناس عندها شهر
2: في الروضه 15 يوم المناقع جبل درويش مدام حياة عندها معناها مشروع قالت لك قاعد يصير لي في الانيولاسيون معناها قاعده تخسر.
0: لا لا الكرايه مساكره تنزيد الكرايه يحبوا يتكلموا كان يحبوا يتكلموا مرحبا بهم. نعملوا فاصل صغير
2: فاصل قصير وراجعين ما تبعدوش.

0: رجعنا لكم اكيد بعد الفاصل. مش وقت موزيكا اما اللي راحت التليفونات اكيد باش 93 وي 93 213 219 مازلنا نستقبلوا في تليفوناتكم.
1: الصوت وكان لازم راه هو تولي حتى اكثر من مره في الجمعه ما عنديش حتى.
0: مرحبا بيك تنورنا.
1: الناس تحب توصل صوتها راه الناس وي. الناس على الاقل تتفرد كي توصل صوتها.
0: وي عندنا تليفون
2: موني.
0: عسلامه مدام منى. الو الو
3: الو
1: هلا اختي منى شحوالك. الو
0: الو
3: وي
1: ما عندكش ريزو يا مدام.
3: وي نسمع فيكم.
1: واحنا ماشي نسمع فيك.
3: ما عرفش شنو.
1: اي تو سافا تو سافا من بعد التليفون.
3: باهي عسلامة
1: عسلامة خوك حاتم برحمة والديكم خوك حاتم. ما يسيدوش بعضنا يا ولدي سيدي ربي وحنا عباد. ايه
3: باهي يا خويا حاتم باهي. انا نسكن في الطاقة الرابعة في الروزة.
1: صحيت هذا المشكل هذا هو المشكل. الضغط اللي قاعد يجي ضعيف. الموتورات مبيلة نتاع السونات.
3: اليوم 15 يوم ما عنديش حتى قطرة ماء في الدار.
1: جملة 15 يوم متواصل.
3: تصور انت معناها باش ندوش ناخذ ماء صافي باش نطيب ناخذ ماء صافي.
1: لقيتو ماء صافي لقيتو لقيتو
3: ما عادش يحب يعطيني الحانوت. ما عادش يخلي العباد تجي تاخذ في السيكة انت تاخذ في أربعة وفي خمسة.
1: ايوه ايوه ولا غلا ولا في السوم
0: دينار و200 اصلا
3: ما عادش موجود. الحانوت فارغ اللي في الفوق ايجا شوف على عينيه فارغ ما عادش فيه الماء.
1: يا بنتي انا مش نشوف على عينيا برك راني ندور هناك النهار كامل ونعرف الا ما فماش ماء. يعني بدي كيفي كيفك راني معناها نبدا نلوج على الماء ولينا نلوج على الماء المياه المعدنيه بالفتاشه. معناها الماء مخصوص ليزيتاج هذوما كلهم والبلايص اللي يقولوا عالية بالنسبة لي شو معناها عالية ما فهمتش اني معناها احنا القنوات المائية وغيره رانا قعدنا من عهد
0: القديم
1: رانا ما خممناش جملة. راهو الناس القنوات المائية متاعهم في بلايص اخرين ما تعدي سمير ومارك. ناس قرات حسابها في الاول شيء في التو تو تو تو لازم يبداو يخموا ساعه في شهر القناه البلوعات والبلايص اللي فيها معناها نقاط سوداء كيما الروضه وكيما برشا بلايص يلزم تو راهو تو اليوم قبل الغدوه على خاطر المناخ نتاعنا تبدل. وراهو معناها حسب العلماء وحسب الخبراء بالسخانه اللي جات للبحر معناها تنجم تصير حاجات ان شاء الله يا ربي يحمينا وكهو. اما يلزمنا نحضروا الواحد معناها احنا جينا فيضانات نتضروا من الفيضانات وما نربحوش منه الكل يمشي في البحر معناها. مدام
3: نعم
1: وصل صوتك مدام. هو يسمع فيك اعطيهم وين البلاصة نتاعك باش يعرفوا معناها. راهو شفتوا هذا المباشر المباشر هذا ما يكذبش. راهو المباشر هذا راهو ناس مواطنين قاعد توصل في صوتها. وصل صوتك يا مدام.
3: في الروزة نسكن في الروزة في الساعة الرابعة قلت لك والله باليوم 15 يوم ما نعرفش قطرة من شيشنا.
1: لا دوش
3: لا تطلع حالك
0: يا رسول الله.
1: والله يا ولا حوال والله يا ولا حوال
3: والله حتى الكوجينة ما عادش نحب ندخلها وليت نتمنزي في الماكلة من برا وليت ما عادش نحب ندخلها بالرسمي. يا سي حاتم راهو شيء فدت راهو إلى ما تهبش نقعد هيك رانا في 2026
1: إلى متى إلى متى قسما بالإله. أني صوتي بح بح كل يوم كل يوم كل يوم الحديث على الماء على حتى علقت حتى المهرجانات بالنسبه لي لان جمت نمشي لا نتفرج لا نمشي باش نعدي لايفوات. بالنسبه لي وليت نحشم ناس ما عندهاش ماء بالعشرين يوم وين نعدي لهم في على غالب ما نجمش. بالنسبه لي اني الاذاعه راني تخدم على روحها كل حد بالنسبه لي ما نجمتش ما نجمتش ما نجمتش وكهو على خاطر اني بيدي على اعصابي. بالرغم قلت أنا يعني عندي ما عنديش مشكلة في حكاية الماء لا في داري لا في خدمتي لا حتى شيء، أما أحنا صوت المواطن ويجزنا كان كل واحد روحي تمعاتش نبطلوها الخدمة ونبطلوا الإعلام ونبطلوا كذا، أحنا يجزنا نوصلوا صوت يا مدام. والله القسم على الله وربي معانا وإن شاء الله يفهموا إلى هذه حاجة ما هيش قاعدين طالبين أحنا راه واللي نش معاش نخموا في التنمية ولا ناشي ما عاش نحكيه على الكياسات ولا ناشي ما عاش نحكيه على الصحة ولا ناشي ما عاش نحكيه على التعليم ولا ناشي نحكيه على الماء ما فماش ما كما ما عادش من غير المقبول
0: مهزلة والله.
1: عندك اسمه سي من دائما سي محرز الغنوشي قال لك كوبا قص على الضوء معناه ما عادش عندهم ضوء توكلين يقارن فينا معناه احنا باش نوصلوا لكوبا الله خيرها كوبا ما كوبا ما عند ربه عندها 60 من الستينات عندها حصار مان تونس راه تونس وما ادراك التاريخ واللي تحبوا عليه انتوما معناها كنا يضربوا بينا المثل في كل شيء في السياحه في احنا ما ماشيين قاعدين نوخروا راه قاعدين نوخروا على خاطر ماناش قاعدين نصلحوا في اللي يلزموا يتصلح لاهين بالقشور وفي العرك ما بيناتنا كان كوره تلقاها عرك كان سياسه تلقاها عرك كان كذا تلقاها عرك وصحيح ماناش لاهين بيه وربياتي سي زهير.
0: الو
2: وي صباحير
1: تحياتي سي زهير
2: مرحبا اهلا سي هاشم
1: اهلا بك خويا الغالي
2: خليك
1: البلديه
0: اي مدير العنايه بالبيئه ببلديه المهديه.
1: لاحظنا حاجه باهيه سنة الحقيقه مع احنا تو حاجه به حاجه مضيئه ومضيئه جدا في اللي راهو فيه في الماء والضوء واحد ولا هو خارج على نطاق برشا جهوي. عنا المصب الحقيقه كنا نعانيه وياما معناها تكلمنا على حكايه الدخان وكذا الحمد لله السنه ماناش قاعدين نلاحظوا في حكايه الدخان والاختناق والتلوث. حبيت نعرف شو صار سي زهير خلينا نحكيوا حاجه ايجابيه.
2: هو كما تحكي معنا تم تدخل كبير صار في المصرف البلدي باعتبار معناها هو من أول نهار السيد الوالي حاول معناها وحرص على عنده مصرف خلف المصرف باعتبار تصوت في وكان يسكن معناها حضر وتلوث كبير ومعناها مصدر الحقيقة انزعاج. المشكورة ذلك كيف وزارة الداخلية حطت معناها ميزانية مهمة لولاية المهدية قريب الأربع مليار دولار في تهيئة جميع المصبات الخاصة بالولاية وحكينا فيه شوية هو يقول لك برنامج آخر معاكم الموضوع هذا الحقيقة اليوم بدينا عاد نشوف هو في الثمار نتاع التدخلات هذه اللي شملت حد الآن معناها مصب المهدية رجل والجم والشابة ولا صار فيها معناها تحسن كبير. لو نحكيه على المهدية هو تم تدخله قبل الصيف معناها تقريبا قعدنا شهر في إطار إعادة تهيئة يعني لو صبح حاولنا نهيئوه بطريقة تكون علمية باعتبار أنه المفضلات تتردم معناها قولوا بصيغة مباشرة وخلقنا ما يعبر عنه كذية ولا خانة والبلدية معناها وفرت لحقيقة تركت يوميا معناها مع أن كان المصب نحكي على كميات كبيرة لو جي المصب في حدود 100 طرناطة
1: خاصة تو في الصيف خاصة تو
2: هي لا ضغط كبير وما ننساش المصب معنا زادة بلدية قصور سواف وبلدية معناها الحكايمة اللي هم يشتغلوا في نفس المصب شنا حاولنا أنت ما تحكي معناها نقضي ولا حكاية الدخان حتى صارت بعض شعل مرة ودني زاد كيف تدخلنا فيه مباشرة
1: قبل كنا نحكيه على كل يوم بريسك يا سي صغير مرة ولا اثنين هذيك تسمى اكسيدون عابرة ما تصير
2: لا غالب ساعات تصير معنا حادثة لكن نعتبر ان سنين نجحنا في التدخل في المصب تم تهيئة الخارجية الكل وتم معناها حتى المصب والجا الداخل عملنا حزام اخضر البرة دونك زرعناه عملنا
1: ورب الحزام الاخضر انا حس ما نعرفش معناها فما النايب جاب حدانا ميساج نقولوا سعمت بنور قال خسروا عليه برشا فلوس وفما شكون قال لي راهو هذاك فما شكون تبرع به
2: لا مش هي هو البلدية ومعناها من البلدية ومن فلوس البلدية تم تكليف المقاولات. المقاولات هي من
1: لا نحكي على الشجر، على الشجر، الشجر
2: ولا شجر الكرسي اللي طريقة تعطيهن الزاكة لا الشجر.
1: أيوة
2: احنا كفلنا معنا تهيئة الكراء والري والري نتاع الاشجار هذيك، وحتيك وزاره الفلاحه مشكوره وفرت لنا النباتات والاشجار هذيك اللي هي من نوع دفله والا
1: هذا تو نجاح والحمد لله الحقيقه. اما فماشي نخموش في تثمين النفايات اللي هو يولي حل ممتاز وممتاز جدا يساهم حتى في الطاقه راهو البر راهو
2: اكيد راه هو توسيعات ما الحقيقه للاسف احنا في تونس ما نش ما فيناش تقدم كبير في موضوع تصرف النفايات. تم وضع استراتيجيات لكن ما صارش للاسف تنفيذها، والحقيقه الموضوع يتجاوز هذا بلديه ما فيها هو
1: نحكي انا
2: كذا شيخ على اطار وطني. احنا حتى فما شكون معناها خواص جاوا بحدانا وشجعناهم وصحاولنا نتاهلوا لهم بطبيعه لازم نكون خواص معناها جديين خاطر زاد جاوا برشا ناس ما عندهم حتى فكره وما تفهمش حتى شكون هم زايد كثير، لكن فما العباد اللي حاولنا تو حتى مع الانجاز لين نشوفوا فماش فما مستثمر فرنساوي يحب يحول كما تحكي معناها الفضلات هذه الغاز وما عبر عنه الغاز نتاع
1: صحيح
2: ولازم نستخرجوا منه الكهرباء وإلا النجم حتى نستعمل الغاز مباشرة. لكن الإعاقات هو الجوانب القانونية مازالت مش واضحة، يعني تم خدمة من الجانب القانوني قدم تجيب خواص في نوعية العقد
1: مشكلة بيروقراطية احنا عندنا ذيك هي احنا تو حتى في حتى المنطقة الصناعية تلقى كل بروجي يجيب شي تعمل برشا برشا تعطيلات على مستوى انت تعرف وين نعرفك هو ان شاء الله ربي يحلها في وجوه
2: هو يلزم حقيقه المواضيع تتسهل شويه في الامور هذه ونبدا تتوزع خاصه اليوم احنا نشهد نقص في الكهرباء نشهد نقص في الغاز دونك يعني كي نقاول المصادر البديله كيما الفضلات وكي نحكيو على تونس تقريبا زوج ملايين ثلاث ملايين فرناطه شوف شنو تنجم تعمل لنا معناها
1: تتحل المشاكل
2: نتاع غاز عباره دير غاز
1: صحيح هذا اللي حبيت نقوله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي معنا. هذا حبيت نحييكم على الموضوع هذا على خاطر عانينا برشا الحقيقه وقت الشكر نشكر وقت النقد ننقد واحنا الكل خيان ونخدموا مع بعضنا راهو اعلام بلديه ولايه تونس كامله رانا احنا كنا جنود جنود خفاء وجنود علن معناها كنا نحبوا بلادنا في الاخر هي
2: نخدموا نفس العلن. وانا حبيت نقطه حبيت نزيدها لك في حاتم هو عندنا مشروع احنا في تخصص مقاومه التغيرات المناخيه اللي فيه تسمين الفصليات الفاطميه
1: يعني ايوه انا مشيت له روحيتكم انتم راه حكيتوا عليه ديجا في البرنامج معنا
2: هذا هو حبينا نوفر على الاقل كنا انطوان دو الحالات الاكستريم كما هيك على الاقل المواطن في برج الراس يرفع مصدر نتاع ماء لكن ما ينجم يعمل به حاجات
1: اخرى ربي يفسر لهم وين بالضبط باش هي في البرج وراء البرج بمعناها تشوف الناظور ما غادي اكل الفسقيات القدم هذوكم من عهد الفاطمي
0: انا
1: شفتكم ديجا مشيتوا لهم وفما برنامج حتى تمويل هيبه معناها في بالي هيك
2: اي هو تمويل اجنبي هيبه بطبيعه في اطار المشاركه
1: وربي يرفع برشا سي زهير ذاك
2: كيفاش
1: يرفع الطاقه نتاعو
2: باهي هو يرفع الطاقه نتاعهم كبيره خاطر مش تصفيه برك هي فما قرابه 25 تصفيه مفرقين فما الى بجنب البرج فما الى واحد الناظور فما حتى اللقطه وين الحمراء دونك فما تصفيه دونك فما برشا تصفيات
1: ان شاء الله ماشيين في البروجي بقدر ربي
0: نجيب حدنا مدرسه ونحكي
2: في البروجي هذا نحاول على الاقل زوج ولا ثلاثه تصفيات نسميهم على الاقل
1: مش الكل
2: ما نجموش ما نجموش لكن على الاقل نحلوا الطريق ونفهموا خاطر هما يبشعونا جانب الكندي معناها في الجانب الفني وبيبقوا خبراء حتى نهار اخر كي نجموا نشغلوهم بصعوبه
1: معناها كي تاخذوا عليهم انتم الخبره تنجموا تكون انتم تكملوا حتى وحدكم
2: هذا هو
1: صح ربي سؤال اخر سؤال اخر الخاصه بالرغم احنا تو مسحقين الماء ما الماء يرجع معناها ما زلت برشا باش تتريق
2: والله قبل احنا عندنا صيعه خرجنا اذن تزود المقاول معنا شركه مختصه هي المجال هذا وعنده سلعه الحقيقه امبورتاسيون من المانيا للموتور وكما حتى الريزارت هذوما
1: معناها في برنامج
2: في معناها ان شاء الله من هنا لاخر اوت تنطلق الاشغال وديجا بدينا احنا عندنا شراكه زاده مع ليزات في الجانب كل ما هو كهربائي
1: وكيفاش غادي يبانت الكترونيك والحكايات هذيك.
2: كيفاش؟
1: ليكارت الكترونيك معناها؟
2: ليكارت تصفي الكترونيك وانيماسيون تاع الفيو هذاك مع ليزات المقاولات زاده معناها كذا لازم تزود وتستنى الشقق معناها تلع جي من المانيا ونبدا نخدم
1: معاها. ربي خلص نستغل حضورك فرد مره التنوير التنوير التنوير نتاع سخيف الكحله الحقيقه الحقيقه معناها الناس كل تسال. المقاول هذا فما مشكلة في المقاول فما مشكلة فيش بالضبط معنا
2: سقيف الكحلة ولا برج الراس؟
1: برج الراس برج الراس وسقيف الكحلة ما حتى في سقيف الكحلة يتعدك التنوير هذاك المشروع
2: ما فيش حاجة كبيرة هو سقيف الكحلة أما نحكي على برج الراس الكل فما عاد التنوير فما إشكال في الكابلاج في حاسي معامل معامل فما نوعية من الكوابل ما غير مخطوطة هو لا يخدم ما مش ما توقف اما لا يخدم في التسكية بارتين
1: نقول احنا طاولة تتصغير ولا طاولة طاولة طاولة نورمال كانت في رمضان راهو من رمضان نورمال في بالنا باش تشعل الدنيا
2: اي احنا بيدنا بعدنا له تنبيه هو جاوبنا قال لنا راهو فما ريبيوت دو ستوك تاع الكابلاج هذايا وراني
1: معناها المشكلة ولات ما عادش فما بيناليتي هذه المشكلة الكبيرة اللي صارت
2: في بالك شي حاجة
1: ما عادش ينجموا يخطيوهم قبل كانت فما بيناليتي دروتار معناها تخطى يتخطى كي يفوت الدولي توا ولات تنحات على خاطر اغلبيتهم تاك الحمد لله سي زهير بارك الله فيك يعطيك الصحة وهاك ديما فما حاجة مع بعضنا احنا عليهم على ذمتكم راهو وندوروا حتى العباد تفرح كي تسمع حاجات هكا شوية
0: إيجابية
1: مالا شو مذيعة خلي العباد تعبنا تعبنا من ما عايشك ايه
0: شكرا ليك برج الراس مازال مقصوص الماء هكا كتبوا لنا السادة المستمعين مازال
1: محل
0: متغشين برشا زادة
1: متغشين متغشين والله فما شكون قال لك
0: مرجعش
1: فما عندنا شكون
0: عسامة مدام راودة
4: عسلامة
1: عسلامة يا مدام راودة
4: عسلامة عسلامة عسلامة عايش ولدي يصلح حالك
1: ربي يخليك محلاه عايش ولدي
4: يصلح حالك عايش ولدي عايشك
1: عايش اختي وعايش منين
4: خليك عايش ولدي
1: قل لي يعني
4: نحبك عندي مشكلتي راني راني الكرني متاعي طايح عندي فتين ده متاع برشا معناها فهمت ما خلصتش مرضت بالرجل الاولى
1: قصيت
4: منها زوز صوابع والرجل الثانيه قصوالي
1: مريضه بالسكر اخي
4: توا قاعد نداوي ونبدل في الفاس نهار غد نهار كل شيء بالفلوس
0: بسم الله عليك
4: نهار عملت سكانير بالفلوس توا مش نعمل تلفزه على العروق على ساقي ثانيه بالفلوس كل شيء بالفلوس حتى كي نمشي القاضي بالفلوس
1: ربي اللي قاعد يسمع رحمة والديكم كلينيك طبيب الناس الخير اللي نعرفهم اصحابي واحبابي
4: اصحابي يا وليدي يا وليدي اني اني في اني في اني اهتميت بكم وانتم ما شاء الله عليكم احسن ناس واحسن مذيعين وتحلوا المشاكل نتاع العباد اني ترميت في حضانكم
1: يحلها في الاخر ان شاء الله ويبعث اصحاب الخير ان شاء الله
0: مدام احلام تاجيوها
1: هذه باش نتصلوا بيك يا مدام
4: أني مش كنتي مع الزمان الزمان والقبادة
1: شبيهم ها؟
4: أكرم
0: على الكرني
4: الكرني ما تحبش يعني
1: قداش عندك قداش عندك متخلط بالذمة قداش عندك مشاكل قداش فلوس معناها
4: ما نعرفش ولادي كان تحب نشوف لك ونقول لك نقول لك
1: مالا عاد شوف لنا على الأقل باش نعرفوا احنا تو كيفاش باش نخدموا
4: باه
1: وقالوا مروك عنا صحيح مش ناخذوه مش تلاو بيه الموضوع هذا يا رانا احنا
4: طوى يصدق عش وليدي ويخليكم عش وليدي
1: باركيكم انتي والله لا
4: يجيب عاونوني عاونوني الله يخليكم
1: نثبتوا من الموضوع كامل ونعاونوك وان شاء الله ربي
4: يشوفك عندي ثلاث سنين عندي ثلاث سنين واني مقعدة ومازلت رجلي مريضة
1: عندك
4: وكل كان نمشي كان نمشي نعدي في السبيطار راني بالفلوس كل شيء بالفلوس واني مع عايشة
1: وعائلتك معاك كيفاش عامله ماما؟
4: انا ما كيك كل واحد شنو عندي شايب حكايه فاره مسكينه وانا
1: شايب حكايه فاره
4: حتى في الخدمه مره يخدم
0: لا مين يا مدام
4: راسي نبدا نخدم
1: في الولاد خليني الوجه اللي قالوا شايب حكايه فارغه مالين مرتي نهار اخر تقول لي شايب حكايه فارغه اها
4: ما عاد مسكين عاده وليدي
1: ربي خليه ربي نفدلك نفدلك
4: عايزك ربي خليه ما عاد مسكين عاده ما عاد شنتج في العاده
1: ما عاد شنتج
4: ما عادش يمشي في العادة ما عاد مريض معناه هو عنده خشاش فتق وعامل عملية على ظهره
1: لطف عليه لطف عليه مش وقت
4: عايشك عايشك عايشك يمسك ولولي زاد مدخل دم حمام كل كان حاب عائلة
1: والله والله تعرف تعرف
4: واني موضوعي طايل صار 3 سنين وليدي
1: وراس الميمتي وراس الميمتي من تلاقوا بيك ها قلت لك وراس الميمتي هو ده حرام باش يحلف بالراس سامحني ما تدخلش راس بقدرة الإله
4: العظيم يعطيكم ما تتمنى وخليكم وانتم أحسن إذاعة راكم
1: ما غير حتى ما تقول أحسن إذاعة احنا باش نتلاقوا بيك
4: لا لا والله ديما نسمع فيكم ديما نسمع فيكم واني أني
1: أنا ما أستطيع
4: أمل لأن أنتم مش تعملوا لي حاجة
1: الأمل عند ربي وعنا زادة حتى إحنا بقدرة ربي بقدرة ربي
4: خليك أش ولادي
1: وراسه خليك
4: مطال بسي
1: أنا كل وجل كل وجل تحفظ عليه حتى مسيك إنه ما عادش ينتج ميسالش خليه ميسالش
4: يا يا ربي خليه لا ولا مسيك إني ينزل أنا مقعدة ويغسل ويعمل
1: كل ينتج
4: والله
1: هاو ينتج
4: نسمع فيك
1: هاو ينتج قلت لك هاو ينتج هاو يغسل وينظف ولا
4: يبيك
1: عطيك الحزن يراجع حتى هو يوليش ما عادش ينتج جملة تو معك
4: لا لا لا لا كيف قلت لك ما عادش كي العادة ما عادش كي العادة
1: ربي يخليك مفادلك من
4: الحمد هيك ما عادش كي العادة
1: نحبك تخرج هيك كما كل الموند ومتاع
5: اوي
1: برا ربي يخليك
4: لا والله يا والي لباس ربي كنت في البيت ما نطلعش
1: بسم الله على مين بسم الله على مين
4: والله ثلاث سنين اني طاو
1: رسول الله
5: الحمد لله
4: خليك انت وليدي يا حاتم يبارك لك
1: عايشك ربي يبارك لك
0: سي علي الو
6: الو
5: عسلامة سالي
1: عسلامة سالي صوتك يا سالي
6: عسلامتكم اللي لباس عليك جملة
5: مرحبا مرحبا بيك الصوت بعيد
1: بعيد الصوت يا سالي يرحم والديك
6: خلناك تفرج الراديو
1: صحيت
5: اي بعيد شويه صوته
1: ناحي الراديو ناحي
6: وتو
1: مريق
6: يا شغل مريق
1: قول يا سالي
6: ايه لاباس يرحم والديك
1: لاباس في حاله
6: عندي بريد كل مسح الزكوة هذاك
1: ها
6: عندي
1: مراهق عندي مدرسة هذا فوق المسح عندك واقف والله لا فهمت جملة قسما بالله
5: عاود سالي
6: عندي مراهق هذا
0: مدرسة
5: فوق المسح عندك واقف
0: مسح
5: متاع الكويخ
0: ولا مسلخ
5: المدام شنو عملت لها؟
6: ساعتها عندك مطلب في عندنا
5: طرح وعود مطلب فيش مطلب فيش
6: في البني
5: وخيط
1: في البني رخصة تفضل
6: عم الماء ما تغمش ما عنديش
1: الماء الماء ما دخلوش ماء
6: الماء ما عنديش
1: عليش
6: على الولاية
1: ايه يا مسيد وزير الداخلية قال يلزم تسرع الناس في المطالب متاعها متاع الماء طلب عليك برشا فلوس ولا شنو
6: ما
1: هي ما اخوي
6: ما تمشيت
1: كيفاش ما تعرفش ما تفسر لي انت معناها عملت مطلب ورفزوك ولا قالوا لك استنى ولا قالوا لك يلزمك تعطي فلوس

0: لهنا جيبنا دوس الاذاعه خنشوفوه نشوفوا المطالب نتاعك وتندخلوا في الخميس الجاي وعدت انا نخدموا هذا الموضوع
1: حتى نشوف عند البلديه
0: تاع الخيمه
1: ولا
0: جيب لي ديشارج جيب لي انا صحوا لك فيهم المطالب وغيره جيب لي باش نشوف بعينيا معنا مش مشكلة 2015 ولا حتى 2020 بالنسبة لنا معناها شوف 11 عام انت تو تتسنى في الماء
1: ليه ما كلمتكم مرة قال
0: لي هاتوا واضحة عارف ايه واضح وصل الميساج ايه مرحبا بيك
2: سيدي حمودة
3: الو على السلامة
0: توحشوني لعبين
3: وشو توحشوك تليفونين تودي خليني ساكتة مصبح عسلامة الهادي
4: ألو عسلامة
3: مرحبا بيك أي معاك القناص
0: معاك حاجة مش ناسي القناص بطلت هناك المجرم هذاك يعيطوا له قناص عرفتوا هذاك المجرم لكن بتاع المرأة الكبيرة طلع اسمه قناص
4: أي
0: من وقت هذه القناص هذه كرهتها أما مش مشكلة أي
4: مشكلة أما أنت ما تذكرش المتوين
0: فادك فادكم
3: قناص إيجابي
0: شحوة تقول يا أي
4: الحمد لله
0: قل لي عزيزي أي
4: الموضوع بتاع قسام الماء السدود المعبية المستوي بيش
0: أي معبية معبية معبية بالطبع حاشاك
4: الطبع اللوتة لما تم مستوى لا بأس به يعني تمام
0: مستوى الماء علاش يقص علينا في الماء علاش يقص علينا
4: عملا ولا بتقر الكيبري وما بعد الصبح القسام علاش موجود تم عتب تم عتب الحلاقة فيش عتب يقولوا لك
0: 40% من الحلاقة من تاع تونس منقوبة قديمة
4: حلاقة وحتى
0: مشقة مهترقة صحيح
4: يعني متوقع حتى سدود
0: السدود ما همش ينظفوا فيهم ما فماش حتى عيني حتى ما عارش يعني تو باش يقول لك معناها امكانيات واحد هذه حاجه حياتيه الماء تقرا حسابك وتحط الميزانيه والقروض وتدبر راسك باش تصلح لي موضوع الماء راهو اني تو الواحد ولا حاشم حتى باش يعطي معلومه يقولوا مثلا البارح الحصه نتاعنا المدير العام معناها حتى تصولت لهنا وعد السلطة وعد الوالي وهيثم صفر بيدو النائب الأقاليم طلبته وهو معناه يسمع فيها وقال راهو اليوم من اليوم باش تبدأ تتحسن احنا قاعدين نشوف المشكلة البلايس العالية احنا في المهدية ولا سلقتة ولا مناقع ولا برج عريف ولا لا يسكنوا في الطابق الأول والثاني والثالث معناه يمشي ويهجوا منهم يمشيوا يكريوا
4: أنا نسكن في الطابق الثاني الناس
0: صحيح كل مش كل ضغط يلزم موتورات يلزم
4: ضغط نسكن في الطابق الثاني ثم نوصل ساعة بعد ما يرجع الماء نوصل ساعة باش نجم نعبي الصل
0: معناها وليد طالب نص ساعة باش يعطيكم نص ساعة ماء
4: نشرب باش نعبي الماء البارحة كلها المرأة توصل بالماء توصل بالماء باش من بعد هي مازالت كي بدات تشلل فيها والماء خلاتو للغدوة
3: اسمعوا رايك انا فيك تكمل
0: معناها احنا تو 2026 ولينا شفت التونسي خلينا نحكي معاك شوية مثالش التونسي كي تفقد له حاجة يولي هات برك هات نص ساعة هات ساعة هات درجة بعد يقول لك هات استل الماء
4: لا مادي ساعتين ونص من الخدمة الوقت هذاك واصل عرق وكل شيء مش تروح تمسمس حالتك ما تقلش الماء شنو رايك؟
0: راي يعني ما عندكش فكره هو قدامه معناها حليت التليفون شويه
4: القايله ما يروحش يدوش الواه العيشه
0: يعني حليت التليفون اليوم شويه شوفوا كميه التليفونات للعباد معناها حالها يكرب يعني ايش خلاني معناها والله فيسبوكي قسما بالله الميساج اللي يجيو على الواحد والله ترشق والله العادي تحلوا ما عادش قاعد نشوف
4: ما عادش نجم تحلى
0: والله العادي تحلوا والله العادي تحلوا
4: متأكد في النهار توصل بين 500 ولا 1000
0: يا ولدي مخك ياقف الناس راهو بالحق معناه الحمد لله نحب نوصل الصوت اما مانيش ما عنديش قلت لهم لا عندي لا فانا لا عندي لا انا نوصل الصوت نوصل لكم صوتكم على الاقل نتفرجوا
4: كان جات موجوده نعرفها الفانا تو نمشي يعني نحلها والله تو نمشي نحلها
0: والله كنا نحلوها يعني تو اول
3: كان عفوها انا

0: بدنا نعمل مفتاحك الكبير ونبدا ندور برا حل الماء. اما والله والله راه شيء حشم وشيء ما يعمل العالم بسهوله.
1: انا الشيء اللي نتوقعه وحتى ما عشت حياتي هذه في تونس كل اللي نشوفه عملية معمول بها السدود موجودة أمام التور.
0: أنا أقول أنت مؤامرة.
1: متأكد. ما في
2: أي سبب. مش تقاعس.
1: مثلاً في السدود موجودة. أنا متوقع إن هي مؤامرة.
0: المشكلة التونسي مستحيل تنجم تقنعه إلا ما فماش مطر. معناه ما فماش ماء في الصيف وهو يشوف كل مطر خيرات ربي. يا احنا الفيضانات بصلي على النبي السنة معناها نقولوا ربي يحمينا وربي يحفظنا. الفيضانات المشكلة احنا الماء ماهوش قاعد مستقل. احنا الكل ماشي يا في البحر يا في الرقارات يا في الوديان يا ذكاو. احنا ربي يعطينا خيرات ربي ولعملنا لا سدود جديدة لا بدلنا القنوات حتى المحطة بتفتحلي
1: هي الشبكة الكهربائية من عهد برقيبة ما تبدلتش
0: قاعدين يبدلوا مخالف بمعاييرها
1: عندها ما توخى تو عندها بدات 40 عام ولا 50 عام بس بدل الشبكة ما عندهاش فاليديتي.
0: هذه المشكلة هما تو كيف شفتها تو انت كما تخلصش الماء ولا ما تخلصش الضوء ديريكت يجي يقصك. ما انت عندك حقك انت في القصان وين اعطيني حقي في الماء والضوء.
1: يعطيني الماء
0: تونس انت مشكلتك في النخب ماشي مشكلتك. احنا تو باش نعملوا برنامج ونحكيو على الضوء نورمالمون نحكيو على تنميه نورمالمون نحكيو على مشاريع كبرى
1: نحكيو على مشاريع كبرى ونحكيو على التنميه. راهو شنو البرامج نتاعنا هات اعطيني انت مشروع ولا نعطيك مشروع خلينا نقدمه بالبلاد ولا نحكوا احنا انا الماء يقص والضوء يقص والانترنت يقص وكل شيء يقص.
0: ربي قدر الخير
1: وبعد
0: ان شاء الله ربي معنا
2: مازال نجاح قالولا من الحاجة
0: فيك ويرحم والديك وان شاء الله ربي يحلها في وجه تونس ويحلها في وجوه.
2: امين يا ربي
0: وان شاء الله تحيا تونس قبل كل شيء.
2: امين. باي نجاح قعلول تقول اني نسكن في الحاجب وعندي 7 سنين وما عملت مطلب متاع ضو ما يحبوش يدخلوا لي الضو.
0: ما يحبوش يدخلوا لك الضو مش على كيفهم.
2: قال لك السفورين
0: وعليك موجود عندك عندك كذا كل شيء مريقل طالب بحقك ما طالبتش بتجي تحب تتكلم هنا مرحبا بيك نشوفوا ساعة امورك وراقك وعلاش ما دخلوا لكش الضو ومرحبا بيك. احنا نوصل الصوت.
2: الو عسلامة سي هشام.
1: مرحبا
2: مرحبا بك معك القناص.
1: السلام عليكم يا خالد. السلام عليكم. السلام عليكم يا جمره.
2: بارك الله فيك. بارك الله فيك سيدي
1: وبيك يا عائشه. انا عندي تروا بوان نحب نحكي عليهم.
0: احكي.
1: بالنسبه للماء هذاك هو ولا حاجه معناتها معقوله كل عام يقصوا لك معناتها الماء
0: بيجي عادي يقول لك
1: لهين نصلحوا. هذه معناتها هذه اقل معلومه باش يقولها لك. بالنسبه للسياحه بالله اني بالنسبه لي اني مهداف معناتها كي تمشي للكورنيش تلقى تلقى كرمل على على التروتوار وتلقى القلوب قشور القلوب في القاع لا حقا راهي معناتها مظهر للبلاد واحد ما ينجمش يوصفه.
0: سامحني هذا شكون نلومه انا؟
1: والله هوني نلومه المواطنين.
0: المواطنين المواطن للأسف الشديد أني حتى كمل أنت الساعة باش ما نقصش عليك
1: خاطر أول البلدية خاطر ينصوا وخايمين بجهد معناتها جبار.
0: أنا نشوف بعيني كل يوم.
1: بالنسبة عندي قبل كنا نعرفوا وقت ما كانت موجودة الدار الحمراء كي تقف في الكورنيش تشوف الرمل تشوف البحر تشوف كل شيء معناتها منظر خلاب. نجي اليوم معناتها تلقى الجواز نتاع الرمل وبكلهم شوك وفخ. هذا حاجه حل سياحيا حاجه
0: على الكثبان الرمليه ذوك ما عادش على الكورنيش ما عادش لازم تشوف البحر.
2: صحيح
1: ما عادش تنجم تشوف البحر معناتها المنظر بتاع البلاد سكروه.
0: ما بيناتنا
1: نطحوا شويه الرمل علاش تو مولى من الماء للرمل حكايه 2-3 متر.
0: احنا المهدية من المغضوب عليهم اللابال كل يوم نتبع في الصفحة متاعهم هاو في مستير هاو في سوسة بصحتهم هاو في رفراف هاو في تراوين
2: جريب.
0: الدنيا الكل غرب لها الدنيا الكل حرثها كان مهدي
1: وسحبيب
0: كان مهدي عنده مشكلة معانا ما فهمتش أنا والله لاني فاهم الحقيقة لوالي المهدية والمسؤولين يا أخويا شوفوا معهم حل شوفوا معهم حل ما هوش مطفينا جملة راو راو الذريع والوسخ وكل كعابر وكل واحد راو فضيحة السنة راو تمشي للجيش كيف كيف تمشي صلقتك كيف كيف تمشي للحاجب كيف كيف تمشي للشابة كيف كيف نحكي على مهدية كاملة أو تو تو البارح نتفرج في بخالطة وفي الغضابنا
2: كيفاش هي
0: لا ركحوا قاعدين ينظفوا وصحة وفرحة والكل بحر تونس
1: وفي حبيب حمزة
0: بالذات غريب وعجيب حكاية لابار نتاع المهدي
1: وفي حبيب حمزة ربي يطول في عمره
0: ربي يطول في عمره
1: وقت اللي عمل وقت اللي عمل لك الفيكيات هذوما معناتها هو بشارع راح نديرها لكن احنا سلمنا فيه
0: يا دي خالي يكسر فيهم
1: يعملوا فيهم القواتل 500 متر لفوق مش ترى البحر شو ترى ما ترى حتى شيء
0: ولا يكسروا فيهم يكسروا فيهم المواطنين ويعملوا فيهم في القواتل
1: مش معقول
0: واش قلت لها المواطن هذا زاد المواطن
1: فين المسؤولين بتاع البلاد
0: المواطن يزم يصلح روحه زاد يبدا بروحه احنا تعرف شنو فاش لهينا الايامات هذيا الكل كان شلقته تلهاو بالشامي
2: اي
0: ويصوروا في وين ما يمشيوا حتى اخويا باش نلوم حتى لا يصور ولا الصفحات يشد لك طفله تبدا تشتح ويركز عليها ويهبطها بارتو هذه فما ناس تحب تشتح فما ناس تحب تمشي ما تمشيش لبواتات لا تمشي حتى شيء تحب تمشي
2: تبرك
0: شويه مهرجه احنا قبل كانوا يشتح وقت وليد توفيق صار العقل نحكي لك على سنوات وسنوات رغم علامه صار العار ما كانش عندنا فيسبوك العار العار والشرشار صار مش معناه اني ما نحب اما يا اخويا ما تصور ليش ما تصورش وتوري باش باش باش الدوله هذيك في العالم اجمع ولينا احنا كاننا عندنا معناه اخمج لطف
2: يعني ما تتقالش والله شيء كبير
0: مش باهي راهو فما يزبك تعرف شو تصور شو تهب تلعب على البوز البوز راهو تلاش تمشي تصور حاجة حلوة على الاخر ولا حيوان ولا فكرون ولا كذا انت تعمل ملايين مشاهدة امشي يدخل للدفان امشي يدخل للبحر امشي يدخل يا اخويا ما ترك ركز لي على المغني كان باش تركز عليه ولا سايبنا من حكاية بنات تونس نركزين على الشامي وعلى الاخرى كيفاش نكزت تتنكز ولا امورها عندها ابوها وعندها امها وتدبر راسها ما مش بنات تونس الكل هكا راهو ومش نتسال كل تونس هكا احنا اخويا المرأة التونسية يزلنا نحافظوا عليها وما يزلناش نبداو كل دقيقة شدوا فذاك وسيبوا الماء وسيبوا الهموم متاع تونس كاملة وشدوا لي في الشامي وفي ترشكون هادي شامي ولا ولا ولا عطرشية ولا سيبنا اخويا سيبنا اي حاجة نحلها نلقى يحكيو كان على الشامي ومهرجانات وترشكون وترشكون خلنا نحكيو في حاجة تخصنا وحاجة تقدم بينا في البلاد
2: برافو
0: فزت هي البلاد فزت وباش حاجات ما نحبش نتكلم عليها اما يا اخويا زادة موش الناس الكل كيف كيف ما تحطوا لي سفر شكال ايوه
1: والله طالب المسؤولين كانوا يتلهاوا شوية بالشط الطالب حر أرى وذاك هذيك زيدة هي بلادنا زينة وذاك زينة زينة المهدية
0: يعطيك الصحة يعطيك ألف صح
1: واضح
2: نعيشك
1: وربي ان شاء الله ديما ديما ديما الامام
2: بارك الله فيك يعطيك الصحه بالواسطه رمروم شنو هو التليفون للموالي
3: سي منير
4: السلام عليكم
2: عسلامه سي منير
4: عسلامه مرحبا بك ولا لا
0: عسلامه سي منير مرحبا بك
4: خويا عايشك هذيك ولا عايشك
0: فضل.
4: والله حبيت نعقب على كلام السيد اللي كان قبل هذا والله العظيم صراحه منعرفوش الزايد من هي كذا خلينا عامه نقرا خلي العامه مفتوحه هنا في بلادنا ما نزيدوش نفتحوها لبرا يا رسول الله
0: صحيت انا كنت نحكي فيها هاني نتاع المهرجانات وغيره
4: اي حبيبي اي
0: يا ودي شيء كبير تعرفش عملوا اخر مره فما فما فما ديفيلي دموت في قليبيا
4: أنا.
0: عملوه بالبيكنيات واحد يا خي انت تمشي تشد لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك حتى فين توصل للعالم اجمع والعالم العربي الكل ولا يعلق علينا يا اخويا مره ما تجمع لي
4: تونس كيف انت ما يا حبيبي تونس كيف واحد من علي الله يرحمه كيف عاد في البلدان تونس علاه ردينا هكا تبرب علاش سلكناها تونس علاش سلكناها تونس
0: ما تسلكش تونس
4: يا حبيبي هاك تراها بربي هاك تراها انا راه اختي ولا بعدك مش اختي ولا بنتي انا ما صبرها يجي واحد من راس النيل يهز فلوسي ويجي يجي يجي يعمل لك مشاكل الله يقدر فيه برا
0: تحكي على الفنانين اللي يجيو في العالم اشبه موجود موجود اكثر منها. ما احنا في تونس توا ولاو مركزين على حاجه هذيك، مركزين مركزين على خاطر حاجه تعمل نسب مشاهده لبنات الناس. ما عندوش الحق راهو، ما عندوش الحق راهو، ما عندوش الحق. اي انسان يشاور
2: قبل ما يصور
0: شيخ وهي واحده معناها متسلطه على روحها ولا كذا ولا راهو مهرجان الناس
4: امورها
0: كله. هو مثلا تلقى ألف مراه راكشة على روحها مسلطنة معناها محترمة، والأخرى ما يمنيش فيها يعني تشتح في الأخرى ولا أنت تركز لي كان على هذيك وترد الشعب التونسي الكل هكا
4: مش يقولوا تونس، مش يقولوا تونس يا حبيبي، هم مش يقولوا تونس، هم مش يقولوا تونس.
0: هذه هي صفحات بدورو، هذه هي صفحات بدورو اللي شافوا فيها الناس
4: يا حبيبي. أنا نتمنى اللي هابط تاتيك بهذيك، اللي هابط تاتيك بهذيك أنا نتمنى شحال ما فما قضاء في تونس
0: يضم يتحاسبوا يتحاسبوا معاك.
4: ايه يا حبيبي تحاول يتحاسب.
0: الرداء الرداء هذه راهو مش كان على السياسة ولا الرداء في أي حاجة تضر صورة تونس ولا تضر بلادنا ولا قيامنا متاعنا يا أخوي. يتحاسب
4: يتحاسب يا خمودي كده هبدي
0: شو اللي هذا ولا من دب وهب يهبط اللي يحب عليه. ما نخليوش عاد كان نحكيو على التيك توك وعلى الحكايات
4: الاخرى
0: لا تندوخوا والطفله صغرونا اللي تفرج شنو ما باش تولي كيكه زاد باش تعثر. احنا غرقونا بالمخدرات، غرقونا بالتفاهات وخلونا كيك.
4: والله ما نعرف يا حبيبي مش نشوفوا بعد زيد. والله ما
0: نفيقوا على رواحنا نفيقوا، هذه مسؤوليه الناس كلها راهو مسؤوليه الناس كل
4: يا حبيبي. الحاكم يا حبيبي الحاكم اللي بيدخل لهنا الحاكم اللي بيدخل. أنا كيف نكلمها البنية ليك بوها ولا عمها ولا تروا ولا بشانوا عشر ميت
0: بطيح عندك ألف حق. يعني من دام من دام نبدأ ماشي يعني من دام نمشي في الكوديش ونبدأ نسمع في الكلمة الزايدة قد
4: يا حبو
0: من بنات ومن ولاد
4: يا حبو.
0: وما نحبش ندخل في مواضيع اللبسة واحد على خاطر حرية شخصية بالرغم برشا حاجات ما تعجبنيش على خاطر فما حاجات
4: حرية بربي حرية حرية
0: هكا ماكش فاهمني فما حاجات عيب عيب عيب عيب
4: اي حرية ميك
0: حرية حرية كي يبدا شورت معناها طالع حتى للرقبة راهو دوخ زاد راهو
4: يعني
0: ومش بالسرقة راهو مش بالسرقة باهو وما
4: يشتغل. يا حبيبي انا عمري 58 سنة وعندي ولادي وما نحبش بنات الناس شو ولا بناتي بنات وقت نتركوا بها
0: شوية جرب كلم واحدة منهم انت ترى العرض انت من بعد.
4: ايه تركي كا عليك تركي يا حبيبي
0: يا حبيبي يا ربي بقى علينا الستر وكل حد يشد المعزة متاعه اه وكل حد يشد بنيته ويشد اللي عنده ويحاول معناه يوعي باللي نجمه. اما توا خلينا توا في ربي منين باش نشدوها من الاخلاق من الوسخ من المواطن يا خويا زاد التونسي يلزم يراجع روحه برشا. يعني كي نمشي لبرج الراس ونلقى معناها حرمة الميت تتمس بالشيء هذاك وتلقى البيره فوق القبر وتلقى فيديوهات يجيوك معناها اللطف حاجات الخايبه وما ما نجمش نحكيها معناها في القبريه الغاديو وكذا وبحد القبوله راك تولي تقول له على الدنيا السلام. هذه ناس ما عادش لا تحشم لا تكتب
2: يا رسول الله
0: لا نظافه لا قلوب لا الدراجح الدراجح قلنا راهو الدراجح هذوك نتاع صغار راهو مش مشكل تاني. ما نحبش امراه كبيره بالدرجح يا ودي درجح تنشيلك حبوله ودرجح درجح وشيخ اما هذيك راهو هي بطبيعتها وريت اللي هي راهي شاده في كح. الجردة الجديدة اللي عملوها راه مضومة مخصصين للصغار نتاع 5 سنين 6 سنين 7 سنين راهو هي شهوة باش تشتريها اما تتقطع وتطيح بكلها وتطيح بيك انت على ظهرك اللطف عليك
2: قدر الله
0: والصغار تتفرج راهو مش معقول راهو فما مناجة انا مناجات موجودين في منتزه وغيره
2: نجم
0: ولا الالعاب نتاع الكبار اما الصغار هذوك من حقهم باش يلعبوا اللعبه نتاع الصغير. انا عملت هكاك حتى فيديو باش هولت به باش على الاقل فماشي منفيق وكو. والسلام عليكم مدام سرور.
3: الو عسلامه.
0: عسلامه اختي الغالي
3: اهلا بك خويا حاتم.
0: مرحبا بك
3: مشكور على المجهود اللي تعمل فيه معنا.
0: والله هو اقل شيء نجم نعملوه واجب
3: ربي ما عنديش باش وقت على خاطرني.
0: تفضل.
3: خويا حاتم رانا في برج الراس كرهنا ديارنا، رانا في الدنيا، رانا تعبنا، راهو ما عادش الحل ينفاق وبرا عانين نموتوا.
0: عندك ألف حق.
3: ماناش جبنا
0: هذا ولا قول لهم ماهيش مشكلتي أنا، ما يهمنيش حاجتي.
3: مش مشكلتي، قص على الجماعة واعطينا نحن نمشي بنظام الحصة أمورها تشوف
0: حل. نظام الحصة الضغط، الضغط نتاع المال، الضغط يلزمها، قالك بومباج يلزم متأكد. أنت خممت فينا بومباج. عمناول هكا ولا مش هكا بربي مدام؟
3: عمناول لا، قلت عمناول إيه؟
0: عمناول لا، مادام عمناول لا معناها فما الحل.
3: لا عمناول ما صرنا حاجة، أي سنين نموتوا احنا توا نموتوا.
0: عليكم. نطف عليك.
3: شو نعمل؟ أعطيني قولي شنو نعمل؟ ليش وخليه دار؟
0: شو برج عريف
2: يا رسول الله؟ كواش دار براهم؟ كواش دار براهم؟
3: راهو العبد ولا يرقد ويخمم اسكو شي شي يمي غدو ولا اسكو شي يغسل صابون ولا
2: باش يطيب ولا
0: والله فوبي والناس الناس في عذاب.
3: راني نخدم نروح ما نلقى حتى شيء، ما عنديش شكون يملي لي، ما عنديش شكون يطيب لي، شو نعمل؟ نبطل هالخدمة. قالت لي البارح استلمتها مدام في التونات، قالت لي استرخص ومشي املي. قلنا نقعد نسترخص نخسرها انا الخدمة.
0: ما تنجمش، شنو تسترخص وتاكسي جاي وتاكسي ما فماش تاكسيات؟
3: اي معناها
0: حل هذايا.
3: اي ونخدم في سيرة قصيد الوالد، انا كل نهار كل نهار باش نسترخص.
0: يا خويا يلزم حل.
3: يا خويا القول راهو شوف، ما عنديش مين جمله مين نجيب، قداش باش تاخذ عندي جيرين، قداش باش تشري الصافي، رانا تهريين.
0: انا في الطابق الاول عندهم ها؟ انا اللوطه.
3: لا ما عنديش، انا في الطابق الاول ما عنديش.
0: لا مش طابق الاول، اللوطه، اللوطه في
3: اي اللوطه موجود.
0: موجود.
3: واحنا شنو؟
0: ايش قداش نقعد نمشي؟ قلت لك راهو ماهيش مشكلتك، نورمالمون توفر لي الماء، دبر راسك.
2: تخلص فرفر.
3: شنو المطلوب فيه؟ ما عطونا شويه ما يخممليو، ابعثيني شويه خممليو.
0: يا حبيبي
2: يا رسول الله والله.
0: معناها انت وليت الواحد يقرق بالشويه ماء.
3: اي نقرق بها، انا توما 8 نتاع الصباح، بربي عديد اعطيني خل عبي.
0: شفت وين وصلنا؟
2: يا رسول الله والله.
0: ربي شوف ترقى ميدان شديد.
3: يا اخويا جماعة برج الراس يشوفوا لنا حد دبر روسهم.
2: يا رسول الله.
3: بالوسخن روتوا بالواحد شنو حاله؟
0: واضح واضح اختي الغالية واضح. بربي خلينا نعقبه شوية قبل ما تعدي لي تليفون. بالحق راهو حالة كارثية. حالة كارثية وصلنا لها راهو. راهو اني البارح قلت لكم راني ما عنديش الفانا، راهو هذايا مسؤول في الحكومه الا هو نائب شعب، نائب اقاليم، وموش يفدلك على خاطر قالي طلبناهم وراهو نطلبوا فيهم عنا برشا، والمدير العام تاع السونادي تحمل مسؤوليته وقال باش نزيدوا الحصه نتاع المهدي. رانا احنا زاد للصبر حدو، راهو الناس تعبت، راهو الناس نهديو فيها احنا، راه قسما بالله كان تراو الميساجات اللي يجيو اللي يقولك باش نخرجوا اللي يقولك باش نحرق عجالي ولا هذا الكل ما نحبوش، هذا رانا مستحيل وما نشاركوش فيه، واحنا عندنا الصوت الصوت الصوت الصوت والضغط بالصوت وباللايفوات وبالفيسبوك وبالديجيتال، واني وانتي والاخر واي واحد عنده صفحه يبعد على التفاهات برحمه والديكم، وخليت لها تو بالصحيح، خلنا لها بالصحيح، خلنا تلهيو في حقنا الدستوري.
2: هذا هو. مدام أم مي تقول شكاير العلفة متاع الحوت على شاطئ المهدية وفي السقالة بالتحديد.
0: هذوكم مقدم، هذوكم مشيت ثبت أني بيدي، هذوكم مقدم برشا على خاطر طوى باش نعلمك، معناها راهو شكاير الحوت ولاو العلفة اللي يهزوها يحسبوها، وكي يروحوا يحسبوها لهم، معناها ولات خطايا كبيرة وعيطوا لهم حتى تحقيق، راهو باش نبدا نعلم فك الفيديو اللي عديناه قبل وعديته اني بيدي والوالي عايط لهم وصار فيها مشاكل كبيره، وتوا راهو دوك معناها قدم برشا جديد، كانت راهو شكاير ما شكاير توا الحمد لله، معناها دوك خرجوا صحيح كعباد ونثبتوا راهو ونزيدوا راهو فما حاجه نرجعوا لهم. ايوه
2: الو
5: سياسي عبرتي. الو عسلامه. عسلامه
0: مرحبا بك.
5: وبيك أنا اسمي ياسين من نسكن في بومرداز.
0: مرحبا بك.
5: نحب نشكر إذاعة أنا فين برشا برشا على يعني أنه نوصل صوتنا ان شاء الله للمسؤولين.
0: واجبنا اذاعه جهويه شو خدمتها، هذيك هي واجب راهو.
5: ان شاء الله ان شاء الله نتمناو انه المسؤولين
0: يسمعوا كلهم يسمعوا الكل يسمع. اذاعه جهويه مرخصه خنفس لكم الموضوع راهو، حتى في اطار الدوله راهو كل شيء يتسجل علينا راهو.
5: ان شاء الله في حقكم ان شاء الله.
0: ماناش صفحه فيسبوكيه راهو يوصل، فما اجهزه بتاع دوله تتبع فينا وتسمع، حتى كان ما سمعوش هما الاجهزه
5: ان شاء الله تتحرك. ان شاء الله سي حاتم، اني منذ 2022 قدمت مطلب في الماء والضوء باه نحيو الماء على جنب، لانه صعيب برشا بحكم نسكن في مسك فما مسلك فلاحي نقولوا احنا يعني بعيد على المدينه وكل، ولكن المهم الضوء. الضوء منذ 22 قدمت مطلب جريت للمسؤولين الكل.
0: ما سمعوكش كلمة خائبة
5: يرحبوا بيك وكذا وكل، فهمت؟ ولكن يعني كلام دون فعل، فهمتني؟
0: الحل ما فهمت.
5: يسمعوك الحل ما ثم حتى حل. آخر حل قولي حل لمحال سي حاتم، الحل طلبوا علي 10 ملايين.
0: ايوا الفوتو
5: بعد 10 ملايين. راني يعني شبيك برجوازي، يعني يعني مواطن عادي اكيد ما يعرفوش على
0: بورقيس،
5: هي طالبين علي 10 ملايين.
0: سامحني بابي، خلنا نفهموا بعضنا. الفوتو
5: هاي الفوتو يبعد عليه حوالي 200 متر، ولكن اذا يكون فما ترخيص يعني من صاحب ارض فلاحيه ما فما حتى مشكل. اما اذا تبع الطريق شويه يولي مكلف حسب ما قالوا لهم.
0: عشان نمشي تجيبهم اخي
5: والله ما نعرفش، نمشي ونصرخوا بربي المسؤولين. المسؤولين نحب نوصلهم كلامي، يعني شنو تحبون انسان زوالي يخدم عنده شهريه محدوده عنده التزاماته العائليه كذا، شو لازم يعمل؟ برأسي شو لازم يعمل؟
0: والله صدقني المبالغ اللي يطلبوا فيها تسمع كان 15، تياو في شيبه لهنا، في شيبه باش يدخلوا الماء 5
5: مليون. يا سي حاتم يا سي حاتم سامحني.
0: تسمع يا سي حاتم. يا اخي ما يعرفوش المواطن اللي ما عندوش تو حتى حق.
5: راهو يا سي حاتم سامحني. اني ما فماش شهريه تقطع اللقطه.
0: يا ولدي
5: سبحان الله ظروف العباد الكل.
0: كيف كيف وراس خويا الغالي. وديما نقولوا راس هذيا ما تجيش.
5: والله بالرسمي رحلتي الوحيده في الحياه هذه.
0: التونسي الكل يجري ما يخلط تو تعرف، حتى شهريه ماشي المياه المعدنيه تو.
5: المشكل انا صارت لي مشيت، تخيلها انت المعتمد بومرداس، وان شاء الله نتمنى انه يكون يسمع فيا.
0: يسمع وتيسمع.
5: مشى المعتمد بومرداس بعثني بالوقت المدير ستيك نتاع الجم.
0: ايه
5: مشيت خزر لي قال لي برا لبير الدراسات، مشيت لبير الدراسات ما شاء الله الانسان يعرفني حتى بالوجه. اتو نخرجوا تخيل فما انسان في الحياه هذه مقدم مطلب من 22 ال 26 لحد الان، ابسط حاجه انه ما عملوش دراسه. تو هذا تو هذه مسؤولين تحب تخدم على ارواحها؟ امبوسيبل كان يحب يخدم على ارواحهم. بربي نداء
0: عاجل الى الورقه المطلب نتاعك.
5: نعم
0: تنجم تبعث لنا على الواتساب نتاع الرقم هلا طلبته تو انت للمطلب.
5: اي نجم نبعث لك من 2022
0: اللي بعده برشا تليفونات ومانيش باش
5: نخدم. الله يبارك.
0: فما حاله مستعجله الحقيقه تو، فما معناها باش تفهموا دار تو اللطف تحرقت في مكنين من جراء قصينا الضوء نتاع ستيك، وكيف حبوا يطفيوها ما فماش ماء، الماء مخصوص. ريتوا وين وصلنا؟ قاعدين تسمعوا يا مسؤولين، دار تحرقت من جراء الضوء نتاع ستيك، وطارق عويدان راهو معناها مصدر موثوق به ومراسل وعنده صفحته معناها وصحف. لا اله الا الله محمد رسول الله. نجموا نكلموهم
2: باش نطلعوا الرقم المرا واش نعطيو
0: لها. باش نطلبوها بربي خلنا نسمعها. باش تتكلم هي باش تعرفوا. احنا وصلنا توا 2026 ضوء من القصان الضوء تتحرق الدار، يجيو باش يطفيو والماء ما فماش.
2: هذه المدام باش يعدي لك المراه. لا هو باش
0: رقم المراه.
2: عطيها رقم المراه. دونك اون اتوندون نشوفوها
0: هاي تتصورش؟
2: اي قال خل تتعدى هي خير باش توصل صوتها.
0: شو ما زلت باش نتكلم انا باش نقول وشو ما جات باش تاخذ تليفونات؟ هاي من المسؤول هنا تو؟ شكون المسؤول؟
2: كارثه والله كارثه.
0: يقولوا قضاء وقدر وربي حب. معناها اما انا بالنسبه ليا لا قدر ولا يبلي اي واحد داره يحط روحه المسؤول على داره اللطف تحرقت وبعد جاي باش يطفيها ما فماش ماء. كلام هذا راه وصلنا لحاله كارثيه. معناها حتى الحمايه على حساب مانيش عارف عاد بالكش عندهم ما نتصورش يقص عليهم الماء. اما ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما
2: وين وصلنا؟
0: ها؟
2: وين وصلنا؟
0: وين وصلنا؟ هاك تراه في التليفونات باش تتفرقع الدنيا. تتفرقع
2: والله المخرج
0: وفيهم ما نجمش نهز عليهم خاطر في المباشر.
2: المخرج الله غالب
0: ساعتين باش نعاودوه البرنامج باش يقعد ديما يوصل في الصوت.
2: كمل كمل.
0: ديما باش يقعد يوصل في الصوت. ما تحصلش اعطيني رقم بعد حتى فين تتحصل برك. ناخذ تليفونات. والله اني ما نتعب في البرنامج هذا.
2: اي خاطر خاطر ما تتصورش حجم الكوارث.
0: ارجع عليها خاصة الميساجات اللي تجيني والمشاكل اللي تجيني نعدي في 10% ونحشم البقية. والله فما مواضيع نحشم أصلا
2: يا رسول الله
0: ولا يفزت في صوت البلاد.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. عسلامة. ألو.
6: عسلامة.
2: شكون معانا؟ مرحبا مدى.
6: مع كريم من المهدية.
2: عسلامة مدى.
0: مرحبا بأخت حاتم.
6: مرحبا بك
2: القناص.
6: مرحبا بك سي حاتم. مرحبا بك.
0: مرحبا بأخت.
6: والله حبيت ندخل في حاجة على برج الراس.
0: الماء.
6: الماء بربي. مثلا اني امي في برج الراس ومراه كبيره ومريضه وما فماش الماء وراء البرج هي تسخن. منين تمشي تجيب؟ ما فماش حتى حل انها تمشي تجيب ماء. مسكينه مراه كبيره مريضه برجليها.
0: ما عندكمش فكره
6: وحتى حد ليش بيعطيها
0: برج الراس. ما عندكمش فكره وصلوا لحاله كارثيه يلزمهم حل عاجل يدبروا ليوصلوا يشوفوا حلول. يا ناس فما ناس مرضى في برج الراس راه اكثريتهم رجال كبار وفما شكون عندهم معناها ولادهم وغيره والكل في الخارج اغلبيتهم في ايطاليا وفي فرنسا وين قاعدين ياكلوا علي خلاهم مساكن وعندهم
6: عزيز كبار. يا خويا حاتم
0: تلقى عنده كيما المدام هذه راهي تخدم وتخلي شو باش تعمل؟
6: يا خويا حاتم اجي مثلا معرسه وفي داري وامي وحدها مسكينه وقالت لي ما تجينيش خاطر انت عندك صغار وما عنديش ماء. انا ما مشيتش نطل على امها رغم اللي هي مريضه.
0: يا رسول
6: الله شنو نعمل؟ شنو الحل؟ انا مثلا عندي حل بسيط اما لازم تسمى شكون يعاوننا.
0: قل
6: عندنا احنا ماجد لكن مش نظيف معناها حابين خاطر هو غارق ياسر ما لقيناش مصير باش نطفوه. شوفوا لنا حل خلي الناس الكل تجي تعبي منه.
0: وين موجود هذا؟ وين؟
6: وراء برج الراس بالضبط وراء البرج الاثري.
0: وراء كنت عليني اللي مشيت صورت ويني ولا
6: لا لا بح في الوسط وراء دار الرمادي دار تحبيب الرمادي وراء بالضبط.
0: معناها مش اللي بحث البرج.
6: لا لا مش اللي بحث البرج.
0: ماشي في اخر هذا
6: في وسط دارنا في وسط دارنا.
0: ايه تاكي باش ننظفوه يلزمنا نصبوا له الماء معناها على خاطر المطر تو ما فماش.
6: ايه هذاك علاش؟ احنا نحبوا نطفوا خلينا
0: نطفوا على حل عادي. يا ولدي يلزم يوصلوا لكم الماء يا رسول الله يلزم يخويوا في الماء باش يوصل لبرج الراس. اعطيهم حتى ساعة ساعتين.
6: صدقني يا خويا حاتم ما عليها قطرة ماء ما عنديش قداش باش تشري.
0: ريت راني جيت راني جيت كل يوم راهو جماعة برج الراس.
6: راهو ما عندهاش باش تشري هي كل يوم زوج ثلاثة سايك ماء. بالحق وواحد مخه وقف مخه وحبس او فما قول بميت بحدة سبيطار يمشي لي بحدة سبيطار يمشي لي علاش احنا في برج الراس ليه؟
0: برشا بلايص عندك صلقته كيف كيف عندك برج عريف الفوق كيف كيف عندك جبل درويجه عندك برشا بلايص زاده في عند هذوما قال لك يلزمهم موتور كبير ويلزمهم نحضروا لهم العام الجاي وشوفوا شوف يا ولدي وسنا
6: علاش نموتوا لهنا العام الجاي انت فما العباد اللي
0: وسنا شو باش نعملوا تحصلت عليها
6: فما الناس اللي تصفي فما الناس اللي مرضى فما الناس برشا ليه
2: كلام طرف
6: والله غريبة والله غريبة في عام 2026 نوصلوا للحاله هذه.
0: مدام والله يا مش نقول لك يعني تريس كل يوم نحكي على المواضيع هذه كل يوم كل يوم كل يوم. جاوزنا مشكله الضوء جينا في مشكل عويص ومشكل حياتي حياتي هذايا راهو حياتي مشكله الماء هنا يقول لك احنا ما دخلناش رانا هذيك الكتالة جينا ها باش يزيدونا شويه تنزيدوا به
6: مشينا مشينا احنا للصناف سكروا علينا الباب ما فما حتى مسؤول انه يطلع ولا انه يتكلم ولا يقول لنا حتى كلمه ما فماش مسؤولين
0: ما فماش يقول الكتالة تجي الكميه اللي تجي خادي فرق فيها احنا المشكله من المسؤولين الكبار نتاع السناد يلزمهم يلقاو نحل من غير المعقول مهديه معناها من اكثر الولايات الا مضروره من حكايه الماء يا شو احنا نحيونا من الخريطه وبرا وكهو نحيونا من الخريطه قولوا لنا راكم انتم ما زايده في 24 ولايه احنا يوليو 23
6: ما كناش نعيشوا الحالات هذه والله ما كناش نعيشوا الحالات هذه
0: يعني ما فهمتش معناها في عام
6: وكل كان ما كناش للحالة هذه
0: في عام بل. معناها يتبدل الشيء هذايا الكل في عام ما بين عمنا والوسناء
6: على شنو فما شنو المشكل
0: يعني والله
6: فما مشكل يلزمنا نشوفوا لها حد
0: رسول الله فيك وربي يجرها على الصلاح وكهو ربي جرّي على الصلاح
2: سي عامر عسلامة سي عامر
0: سي عامر
7: أهلا بكم
0: مرحبا بك
7: عايشك بارك لك مرحبا بكل مستمعي مثلا
0: عايشك مرحبا بك
7: خويا بالله يعني مواطن من معتمدية المرابعة
0: نتشرفوا
7: وبيك الله يخليك عايشك أخويا نعليه من يتخلص فيه لتو الماء ما ينوش لتو يحلوه مع مثلا بتاع الصباح لما زرق ده يسكروه مع الخمسة
0: حصيلة
7: معناها تصور انت يعني احنا وكان الحي متاعنا بركة حي ربيحية من ربيحية والحميدية على مركة يمكن كيلو متر اللي قريبة صلق الناس كل يمشي عنده بالماء
0: صلق ما يمشي الزادة راو
7: خير سي حاتم يعني ما يعمل لك ساعة تجي تحل الماء في الليل ساعة كامل يمشي في الماء هو الكمبيوتر يمركي في الهواء ما ثماش ماء وبعد وقت يرجع الماء يرجع يمشي شوية قوي بعدين يتررت يعمل لك لين قص
0: والله كنت
7: وإلنا مات جرنا مات الدنيا كل مات
0: أخي يا رسول الله اللي تو برجولية معناها كان أني نقعد من الغدوة ريتشي تو من الغدوة مو ساعتي من الغدوة نحل لونتين تلقى خلق ربي لهنا في المهدية يقول لك مع النشمة يا
7: الاندرا
0: يا الاندرا معناها ما فما معناها حلول الارض وحلول السماء مشيت على روحها ما عادش فما حل يا ولدي قولوا لنا خرجونا يا رسول الله وخرجونا يا رسول الله رانا عباد راهو البشر اللي يتكلموا هذوما راهم ناس راهم مواطنين راهم عندهم بطاقه تعريف تونسيه راهم كامل خويا
7: بعض المواطنين مشاو اتجهوا للسيد المعتمد قال لهم اخويا انا راني تكلمت عيد بروا اخرجوا سكروا كيفات
0: ها؟
7: هاي معناها تلموا يعني معناها السونات لاوي الاعصاب في
2: بين المسؤولين خطير الكلام
0: يا ولدي مسؤول على كلامك المعتمد تخليك برا سكر الكياس
7: بعض المواطنين انا مسؤول على كلامي مواطنين احكي لي البارح قالوا لي راهم مشاو اتجهوا للسيد المعتمد وقال لهم اخويا انا راني عيد راني اتكلمت كلمت عليه اخرجوا سكروا الكياسات وما ثماش من المسؤولين تاع الصناديق يتحرك
0: الله ما نتصورش انا نبر في الحكايه هذه الحقيقه مسؤول كان يقول برا سكروا الكياسات
2: بكشي بستريس ما كيما يقول
7: حتى انا اظن انا راني مالها مشكله
0: يعني الحقيقه ما نتصورش معناها اني اعلامي ونقول ردوا بالكم من الحكايات هذه معناها بالرغم العباد راهو طرشقت وفدت ويقولوا فيه كل يوم قاعدين يقولوا فيه كل يوم الشيء هذا يا راه
7: اما احنا والله يشد فيها
0: احنا اني بيدي اللي يقول لي قولوا رد بالك قولوا رد بالك بلاد نحافظوا عليه لا خلوا
7: نشوفوك علينا يقول لك تشوف انت يعني هاك تشوف انت معناها يعني مؤسسه حكمت في ولايه كامله مؤسسه معناها صغيره ديريجون يعني معناها اللي هي يعني فهمت حكمت في ولايه كامله يعني ما تحديت سيد الوالي، تحديت معنا من ما تمد للوالي ما فهمتش للوزير للرئيس ما فهمتش ناس هذول يعني ما يعملوا في شوشة بالعالي يحبوا الشعب وكذا يدخل في بعضه يحب كذا يحبوا على شوشة وإحنا طايقين به إيه يا أخوي ما عندهمش من الرحم للدرجة هذه دولة ما يعني ما نظافت يعني ما وقفت على على ما يعني مؤسس غير
2: يا رسول الله هبارة
7: والله العظيم والله العظيم إسرائيل ماتت جر مات احنا نتنى تعرف نتنى الواحد معناه في ساعتين معناه يبني فيه في ساعتين يزيبت يعبي زوز بعض الماء يشرب منهم ويدوش منهم ويطيب منهم يعملون المدينة كله
0: يا رسول الله عليه
2: حوت
0: الزويل توفى
2: حوت عنده مشروع حوت
0: المشاريع المشاريع فلست رانا رانا ماشيين المشكله توا شفتوا الصيف هذايا الصيف هذايا الشتاء باش يتعدى صعيب برشا على خاطر الدوله الاقتصاديه شنو هي الدوله الاقتصاديه راه
2: تحرك في الصيف
0: احنا شنو هي احنا المادي احنا شهر ما عادش نقولوا لا شهرين لا ثلاثه راه قبل كان ثلاثه شهور توا بدا ينقص بعد شهرين بعد شهر ونص توا لينا شهر صدقوني صدقوني شهر اوت ادخل عليه ويكاند نتاع شتاء هكا عادي
2: وعطلة مش ويكاند شتاء عادي
0: حاجة وكاهو قبل كانت الناس الكل كانت تتصور في خبيزة باهي الحقيقة في الصيف باش ينجم
2: يقاوم
0: في الشتاء خاطر شتاءنا صعيب وصعيب صعيب. جدا والسماء ربي ان شاء الله معانا ساعة شفتها ونحكيو على مفهمة شماء بعد راه باش نحكيو على
2: مشاكل اخرى صحيح صحيح
0: صحيح في
2: صحيح
7: لا دي كلش انا ممنهج
0: احنا كنا شفت اني انت كنا المواطنين اني نقول اني بيدي توا كي نقعد وحدي نقول ممنهج هذه نقول
7: ايش
0: معناها ايش معناها اني تقعد ناس بال 20 يوم
7: راهو من دخل الصيف راهو من اول من اول الصيف راهو من اول الصيف انا ريت دي ضو وماء الضو وماء رجعت او تدريجيا ما انا وقت اللي زي ما انا زي الثانيه الدوله
0: هابر
2: بعد ما تسبب في كوارث
0: امر ميل ميل ميل راهو فما فما ابل فما حيوانات فما راهو هي العباد عطشت والحيوانات
2: نباتات
0: توفي
2: باش ناكلو باش
0: تعاني
7: والله حيوانات ماتوا والله
0: صادق
7: الواحد ماتش ضرب على زيت انا ما يموتوا له بالعطش عليه يا رسول الله
2: العباد ماتت زاد ما
0: تحصل على
2: في بني حسين خمسة حالات وفاة نتيجة الكهرباء والماء
0: عادي عنا كان تحب
2: الصحيح أكثر
0: الصحيح أكثر ما رابش نعطيكم معناه الناس اللي توفيت بال
2: تقريب قديش
0: الناس اللي توفيت بال والله ما نحبش نعطي رقم على خاطر ماهيش مسؤولية
2: أه.
0: برشا توفاو ما تضوج يعيشوا بالأكسجين برشا توفاو معناه نحكيه على ناس توفيت رانا معناه
7: لا فهمت شيء لا معناها لا ما فهمتش يعني شو السبب دائما ما سمعنا يمشي للسوناد يشوفونها معناها حل
0: للسوناد
7: يعني ولايه المهدي ما فيهاش مسؤولين لا مش عارف انا لا والي لا يعني كاتب عام لا ما فهمتش انا وينهم يعني ولادهم احنا ولادهم
0: احنا ولادهم
7: كنا
0: احنا
7: ولادهم ولادهم انا هكا يقتلونا بالشر يقتلونا بالعطش بالواحد
2: اي
7: ونحبوا يوصلوا بينا
2: يا رسول الله
7: احنا الدوله دي ما نسلم فيها مهما يعملوا ما ندخلوش في حياتهم عمر ما نعملوا نبثوا بلد ولا نبثوا حتى حاجه انا عارفينهم عارفين المخطط لكن اخوينا صبر حلول اذا فيهم انسان عنده ريحه الانسانيه وريحه الغيره على الوطن وعلى اولاد بلاده يخرج يقول يحل لنا المشكله هذه
0: يا دي سينام مش حتى يحل لنا حتى كان مش يحل لنا يجي يفسرونا
7: على الاقل
0: فسرونا يرحم والديكم خلونا الحاله بالضبط
7: الشتاء ما الشتاء سدود مليانه والدنيا وكذا وكانت ربي وسيبه في الماء خاطر ما فرعه الماء واحد وجينا توفي في اول سيف تك يبدو بلا هذي قصر في الماء عليها يا رسول الله
0: يا اخويا كان فما ملعوب وكان فما حاجه قاعده صايره حتى هيك زاد يزم يخرجوا يقولونا يقولوا احنا فاشلين ها باش نعطيك مخ الهدره يقولوا احنا حكومة فاشلة ما وفرناش الماء للشعب ونغادروا اني مثلا كان الرا كان جيت مسؤول في بلاصة ومنقدش روحي نمشي نستقيل نمشي نستقيل
7: ما يودي الحكومة كلها تحس يعني فهمتك تحس ان كلهم ضد مسار الدولة معناها ضد مسار الشعب ضد مسار 25 جنيه.
0: يعني برنامجي لحق الحكومة السياسي معناها اما الله اعلم تو احنا ذاي الكل كيف في برامج سياسية احنا اعطينا الماء تو
7: ما هي مش احنا مش حكينا على السياسة معناها
0: فاهمك ما انا راني فاهمك
7: كيف توصل اما تتمنج لحكاية تتمنج
0: مؤكدة حصلت شيء
2: اوكيبي المدام اوكيبي
0: على كل بارك الله فيك على التدخل ما عادش النجم
7: العادي
0: في البرنامج ان شاء الله الخميس الجاي وكان لازم نعمله حتى مرتين في الجمعة وهذا برنامجكم هذا صوتكم هذا ان شاء الله نكون معناها وصلنا لو ماكسيموم نتاع تليفونات اللي هو ما نجمناش نوصلهم الكل خاطر برشا برشا والناس معناها اكثر معناها الكل تحكي على الماء الكل تحكي البارح خرجت وعملت لايف فرحان مانيش عارف ان شاء الله يقولوا لي تو وين فما ماء وين ما فماش ماء اني نوصل الاخبار كيما هي والباقي يتحملوا مسؤوليتهم في كل كلمه وفي كل وعد وعدوه
2: صحيح
0: المدام الاخبار بعد كنا باش نكلموها ما نجمش
2: اوكي
0: الكليماتيزور نتاعها تحرق من الضوء وسكر ارجع سكر ارجع في المكنين الدار تحرقت جاوا باش يطفيوا الدار ما لقاوش ماء هذه نكملوا بها معناها نكملوا بها ونقولوا لهنا نسكتوا ما عادش نتكلموا اللطف عليك اختي عطيتنا بعثت لنا امراه حبيت نوصل لها صوتها
2: اوكي
0: برشا يطلبوا فيها ان شاء الله ربي يقدر الخير وان شاء الله ربي يحمي تونس واحنا تراب تونس هذايا رانا ما نسلموش فيه علم تونس ما نسلموش فيه تمشي حكومات تجي حكومات يمشيوا مسؤولين يجيوا مسؤولين احنا ماناش خارجين من بلادنا واحنا ما نقعد ونتكلموا حتى الفيلم ينجم يسكتنا حتى حد طونكو نقولوا في الحق وطونكو لو عمرنا لا نعرفوا شو نخرجوا من فهمنا ونعرفوا شو نتكلموا ونعرفوا كل شيء بالرغم حتى نعرفوا شو نتكلموا ونعرفوا كذا وصارت علينا معناها هرسلة وصارت قضايا وحتى في البرنامج هذا صارت عليه قضايا تنحكي فيهم بعد كي الحمد لله قاعد نربح في القضايا الكل على خاطر فما قضاء عادل فما صيفة مانيش نتكلم من فراغ وكي نجيب مسؤولين يعني في البرنامج جبت مسؤول ونائب شعب ومشاش كون معناها لما عجبوش الكلام مشاش كي على كل الشكوى لربي والحق ياخذوا ربي وياخذوا القضاء العادل والنيابه العادله اللي في المهديه خاصه والسلام عليكم ورحمه الله نلتقي في الخميس القادم
2: باذن الله
0: معكم خلطة.
2: باذن الله
0: والباقي يعني في الفيسبوك تحت مجلس يعني
2: موجود كل يوم وانت تحكي اذا باش نختم بجمله عجبتني برشا من وليد قمر الحقيقه برنامج ابداع صراحة وفصحة ريم قرمة يعطيك الصحة
0: تحب شكر انت يا اخي
2: تعجبني الكلمة تعجبني بصراحة
0: صراحة عجبكم البرنامج
2: هكا قالك برنامج ابداع
0: اي نحكي على الناس كل مش كان على
2: لا هو يحكي على برنامج القناص بعد
0: ونوصل الصوت وكا والسلام عليكم ورحمة الله
2: يعطيك الصحة الى اللقاء ان شاء الله نتلقاو في مود جديد غدوة الى اللقاء

0: 18 après la pause. C'est la pub. كما كل عام المعهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. توا نص نهار على مزاج.
1: سوف نلتقي
2: بالسياسة.

خمسة فم، المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان

أشهد أن محمدا رسول الله.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صناعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس، مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
1: Sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.

0: تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: توا ودي ساعتي على مدار. Retour du programme sur votre radio. MF.

بكسر في الجبهة وبقول لك كيوب، أمك بتصرف عشان البيو، مجرد ما تفكر بكون جبت جول. استنى معايا تليفون، قفشت الفينري وخمس دفعه طارت، دي مش دليل قهوه، دي دماغه اللي طارت، افكاري بيتنحت دماغه ففارت، وطول ما انا سبيت انا

0: عشان ايجل انت شغلتي لو مبسوط خليك تتقفل
1: ما انا ماشي على الله على الله انا ماشي فيها كده.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: لازم تاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات. شركة تعليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر بأسوان معان العار. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
3: توا الأربعة متاع العشية على مازال Retour du programme sur votre radio MF.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

MFM. La suite après la pause. C'est la pub. كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهل خاطر بأسوان معان العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. Sur votre radio.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر بأسوان معان العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
2: متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهل خاطر بأسوام عال العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: لازم تاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
0: توا الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio. Et ben...

بورتو 47 من 6 ل 23 اود. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهل خاطر باسوان معال العال. اثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العوده المدرسيه صناعه تقليديه وجهاز العروسه. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 اود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.

الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 اود تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر باسوان معان العال اثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العوده المدرسيه صناعه تقليديه وجهاز العروسه زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 اود من نص النهار ل 11 متاع الليل برشا تخفيضات ومفاجات في انتظاركم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوام عال العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

105.5 FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: ديري ملقيت الحساب شافت عيني فاش قمت احكيلي كله بسبب مثل فيني
1: MFM اتنعوش
2: اتنعوش.

0: من راديو أم أف أم نرفع لحضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: 18 après la pause. C'est la pub. كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 اوت. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر باسوان معان العال. اثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العوده المدرسيه صناعه تقليديه وجهاز العروسه. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 اوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: Sur votre radio. MFM.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال.
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل عيون.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

خمسة فام في المهدية، 104.5 فام في سوسة والمستي. سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.